عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله.

0: ونحن العاجزون.
1: ارحمنا يا رب
2: يا كريم.
0: من للعاجزين سواك.
1: ارحم ضعفنا يا كريم.
0: يا غني
3: يا رب
1: يا رب
0: أنت الغني
1: يا حبيبي
0: ونحن

يلقب بترجمان القرآن قال: ما من أحد لم يحج ولم يؤدي زكاة ماله إلا سأل الرجعة عند الموت. فقيل له: إنما يسأل الرجعة الكفار. قال: وإن ذلك في كتاب الله تعالى. وقرأ قول الله تعالى: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. ففسرها فقال: أي أؤدي الزكاة وأكن من الصالحين، أي أحج. ثم تلا ابن عباس رضي الله عنه قوله تعالى: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. من هذا تعلم يا أخي المسلم أن المتهاون في ترك فريضة الحج مع القدرة عليه إلى أن يموت معصيته كبيرة، وأن فاعلها عند الموت يسأل الرجعة لأداء هذه الفريضة العظيمة، ولكن هيهات هيهات أن يجاب لطلبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن العظيم: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فيا أيها المسلم المتهاون عن تأدية فريضة الحج المباركة وأنت قادر عليها، ومع ذلك شغلتك الدنيا عن طاعة الله تعالى وأداء ما افترض عليك، تذكر قول القائل: يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فحذاري حذاري يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة من ترك فريضة الحج مع القدرة عليها حتى يأتي الموت وأنت على ذلك، فإن هذا فسوق وذنب عظيم عند الله. ولا ينفعك يا أخي المسلم الندم على هذه المعصية الكبيرة عندما يأتيك ملك الموت، لأن الندم لا ينفع ساعة إذن. فبادروا إخوة الإيمان إلى طاعة الله تعالى في هذه الدنيا الفانية، واجعلوا أنفاسكم المعدودة في طاعته وعملكم فيما يرضيه قبل أن يأتيكم الأجل، وتندموا على ما قصرتم في حقوق الله. ولا تساعة مندم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا وناصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءة يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحياة.

0: دين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفرد ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتودد ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

0: كالحوض وزمزم.
1: انظر كتاب الله تلقى مديحه، وكذا الصحيح من الحديث المسند، فنساؤه للطاهرات منائر، وبناته في الدهر نجم المهتدي. هن البلاسم للجراح وللدوى، فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي. إن شئت إسناد المكارم في النساء، فإلى جناب الطاهرات فأسندي. إن يعل ممدوح بمدح مفوه، فلقد علا بالمدح مادح أحمدي. ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي. يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي. يؤتى لواء الحمد يوم قيامة، ذاك اللواء لغيره لم يعقدي. ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد، ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات، فيا له من صمد. رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة، يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر، وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. ربي وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند

وإن يا حصاف بطيبة فإن بها الأوزار ترمى عن الظهرين.

0: ذهاب الروح فيه ومن لنا بزورته ويجري الذي يجري.
1: الله
2: صلى الله على
1: ربي يزيدك
2: الصلاة والسلام. الله يفتح علينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن القول بأن الله تعالى موجود بلا مكان هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبيان الدليل على ذلك أن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه الآية فيها تنزيه الله التنزيه الكلي عن مشابهة الخلق، وتفيد أن الله تعالى موجود بلا مكان، لأن الموجود في مكان يكون حجما متحيزا، أي يشغل حيزا، والله تعالى يتقدس عن مناسبة الحيز أي المكان، ولأنه لو كان متحيزا في مكان وجهة لكان له أمثال. البشر يتحيزون في مكان وجهة، والملائكة والجمادات وكذلك الشمس والقمر لهما مكان يتحيزان به. ولم يقل الله تعالى: ليس كمثله البشر، وليس كمثله الملائكة، ولا قال: ليس كمثله الريح، بل أطلق بقول: شيء. هو الشيء يشمل كل ما دخل في الوجود من الأجسام اللطيفة كالنور، والأجسام الكثيفة كالإنسان والقمر. فالذين يقولون إن قوله تعالى ليس كمثله شيء معناه ليس كمثله الأشياء التي نعرفها، فهؤلاء حرفوا القرآن، الله تعالى أطلق وهم خصصوا. وروى البخاري والبيهقي وابن الجارود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء غيره. الحديث فيه دليل على أن الله تعالى كان وحده في الأزل، لم يكن معه شيء، لا مكان ولا فضاء ولا سماء ولا نور ولا ظلمة. ومقرر في الشرع والعقل أن الله تعالى لا يتغير، لأن التغير دليل الاحتياج، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وقال الإمام علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. رواه الإمام أبو منصور البغدادي. وقال الإمام أبو حنيفة الذي هو من أساطين السلف في كتاب الفقه الأبسط: كان الله ولا مكان، كان قبل أن يخلق الخلق، كان ولم يكن أين ولا خلق ولا شيء، وهو خالق كل شيء. وقال الإمام أحمد بن سلامة أبو جعفر الطحاوي المولود 37 في عقيدته التي قال إنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى، يعني الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فهذا الإمام أبو جعفر من رؤوس السلف، وقد صرح أن الله تعالى منزه عن أن تحويه الجهات الست، وهي فوق وتحت وأمام وخلف ويمين وشمال، وجعل هذا معتقد أهل السنة في عصره وما قبله. وروى المحدث اللغوي محمد مرتضى الزبيدي بالإسناد المتصل منه إلى الإمام علي بن الحسين بن علي زين العابدين رضي الله عنهم أنه قال عن الله: سبحانك أنت الله الذي لا يحويك مكان. فيتبين من كل ما مضى أن وصف الله بالعلو الحسي وبالمكان هو خروج عن القرآن والحديث والإجماع والبرهان العقلي. وتقرير البرهان العقلي على نفي المكان عن الله أن الذي يكون في مكان يكون مقدرا بالمساحة، والمقدر بالمساحة محتاج إلى غيره، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. وليس المراد بنفي المساحة عن ذات الله
أن ذاته ممتد إلى غير نهاية، بل المراد بذلك أنه ليس له مساحة، لا يقدر بالمساحة الصغيرة ولا الكبيرة مهما اتسعت. لا يجوز تقدير الله بمساحة أعظم من حجم العرش بما لا يحصى، كما لا يجوز تقديره بمساحة هي أصغر المساحات كالهباء والذرة. وأما رفع الأيدي والوجوه إلى السماء وعند الدعاء فلأنها قبلة الدعاء، كما أن الكعبة قبلة الصلاة وتستقبل بالصدر. وفي رفع اليد والبصر إشارة إلى أن السماء مهبط الرحمات والبركات. قال الله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. وقال: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه عند طلب المطر من الله، كما روى ذلك مسلم، جعل باطن كفيه إلى الأرض وظاهرهما إلى السماء، وفي ذلك دلالة على أن الله موجود بلا مكان، حيث جمع في دعائه بين الحالتين. فلو كان يدل رفع الأيدي إلى السماء على أن الله متحيز في جهة فوق، لدل جعل رسول الله باطن كفيه إلى الأرض على أن الله في جهة تحت، وما يقابله فهو مستحيل أيضا، لأن الله لا يتشرف بجهة فوق، لأن جهة فوق وجهة تحت كلاهما خلقه، والله لا يتشرف بشيء من خلقه. ومن الأدلة على تنزيه الله تعالى ما نشر في مجلة الأزهر التي كانت تصدرها مشيخة الأزهر، وإليكم نص عبارة المجلة المؤرخة بتاريخ المحرم سنة 1357 هجرية الموافقة لعام 1938 رومية، تحت تفسير سورة الأعلى: والأعلى صفة الرب، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. واعلم أن السلف قائلون باستحالة العلو المكاني عليه تعالى، خلافاً لبعض الجهلة الذين يخبطون خبط عشواء في هذا المقام، فإن السلف والخلف متفقان على التنزيه. فيظهر لطالب الحق المسترشد أن القول الله موجود بلا مكان هو ما يوافق القرآن والحديث والإجماع وقواعد العقل السليم، وأن هذا ليس شيئا حديثا ابتدع في عصرنا. وليحذر من قول الله موجود في كل مكان، فإنه فاسد أيضا وليس من كلام أهل السنة، إنما هو من كلام جهلة المتصوفة، وسبقهم إلى ذلك المعتزلة. ولا يسوغ ذلك قولهم: نحن نعني بقولنا في كل مكان أنه مدبر لكل مكان وعالم بكل مكان، ولا نعني أنه متحيز في كل مكان.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل. فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر، وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المسيئة، أي إن ساء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر. إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكون في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. من غير أن يكون على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية، مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة عندما يكون في حالة النزاع، أي حال سكرات الموت، يتألم من غربته، فالله تعالى يعوضه السلامة في قبره وفي آخرته من المخوف، يسلم من المخوف. وكذلك جميع أنواع القتل ظلما فإنها شهادة. إذا إنسان مسلم هجم عليه ليؤخذ ماله فدافع عن ماله حتى قتل، فهذا أيضا من هؤلاء، حاله في القبر وفي الآخرة أنه من الناجين. كذلك الذي قتل دون دينه، أي مدافعا عن دينه، مثلا قال له شخص

شيئا يسوءها، الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر. نفوسهم لا تستوحش، بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة، وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد، فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين. لا ينفعه أي عمل عمله، مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم، كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام، لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال، فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

0: محمد.
1: يا رسول الله، نحبك لأنك جئت بالهدى، فاهتدت بك القلوب بعد خوضات الفتن ومتاهات المحن. نحبك فبك عرفنا معنى الإيمان وقيم الإحسان، فجاءت إلى النفوس سكينة وإلى العيون طمأنينة. على قدرك وسما شأنك، فأنت رسول الله حبيب الله، وماذا عسى المؤمن بك أن يقول إذا فاحت طيوب عند ذكر محمدي، عبقت بروحي من شذاها الأحمدي. ولد النبي فضاءت الدنيا له، وشيا بحاشية الظلام الأسود، وبطاح مكة أزهرت بقدومه، وربوعها فرحا بقرب الموعد. فالكون يزهو والبلاد ربيعها، ثوب يحاك بعسجد وزبرجدي. يا والهين بحب أحمد رنموا، بمديحه فاليوم يوم المولد. أنا في صراطك يا محمد سائر، حتى تشفع في يوم المشهد. أنا يا محمد قاصر عن حقكم، فبأي نعت من علاكم أبتدي؟ ويدي القصيرة لا تنال نجومكم وصفا لكم، فأقول ما نالت يدي. لكن نظرت إلى العلا فنسبتها لشريف قدر من خصالك أمجدي. سرد الزمان فضائلا من حسنكم، وفضائل في خدرها لم تسردي. من رد عين قتادة وإمامنا من ريق من فكأنه لم يرمدي. والجذع حن إلى حنان محمد، وهو اليبيس غدا براحته ندي. وسرت علائم نوركم ترقى النهى، فحملت كل فضيلة يا سيدي. وسموت حتى لا ينال مقامكم، ورفعت حتى لا تنال بسؤددي. وعرجت في رتب الكمال وقد غدا أدنى المنازل عند أبعد فرقدي. وسمى جبين الدهر بالهادي الذي قسما لغير إلهه لم يسجدي. من ضاع في لجج الحياة إن اهتدى، فلغير جود جنابكم لم يقصدي. ربيت للحق المبين صحابة نهلوا التقى عذبا بطيب المورد. سيماههم أثر السجود خشوعهم، نور تألق في جبين المهتدي. أنت المبارك حب كل مبارك، الأنبياء الراكعين السجد. عيسى أخوك ومريم أخت لفاطمة البتول بدرب دين أوحدي. فإذا دعوت فأنت أكرم من دعا، وإذا دعيت فأنت أشجع منجدي. وإذا حملت لواء يوم كريهة كنت المقدم في ثبات مؤيدي. بدرا بدا خير الأنام وقائدي، نور الهدى طب السقام ومرشدي. لو تجمع الأنهار والأمطار مع خيرات بحر بالعطايا مزبدي، لو عاون الناس الملائك في ندى ما كان جود الكل منك بأجودي. أنشد أخي وهاتها هدارة، إنا بغير محمد لا نقتدي. هاتوا لنا من صفحة الأمجاد من مثل النبي الهاشمي محمدي.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، وبعد، لقد أكرمنا الله تعالى ببعثة الأنبياء ومن علينا بأن جعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والأنبياء كلهم من البشر الذكور اصطفاهم الله على جميع خلقه، صادقون فيما يبلغونه عن الله تعالى، مؤيدون بالمعجزات الظاهرات الباهرات الدالة على صدقهم وصحة نبوتهم. والمعجزة لا يستطيع أحد أن يقابل الأنبياء بمثلها، فهي أمر سالم من المعارضة بالمثل، بخلاف ما يفعله السحرة والمشعوذون. لذا يجب طلب علم الدين الذي به تعرف مكانة الأنبياء وصدقهم. والمسلم المتتبع لشمائل الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أنه أعظم وأكثر الأنبياء معجزات. وفي ذلك يقول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا معجزة إلا وأعطى محمدا مثلها أو أعظم منها. ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره البيهقي في كتابه الاعتقاد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر حن الجذع، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فالتزمه فسكن. وعن عبد الله بن مسعود قال: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام. وفي حديث أبي ذر الغفاري أن الحصيات كانت تسبح في كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في يد سيدنا أبي بكر، ثم في يد سيدنا عثمان بن عفان. وفي قصة أحد أن نبينا صلى الله عليه وسلم أعطى عبد الله بن جحش عسيبا، أي غصنا من نخل، وكان قد ذهب سيفه، فرجع في يد عبد الله سيفا. وكذلك في قصة بدر حصل هذا الأمر مع عكاشة الذي انقطع سيفه، فأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم عودا، فإذا هو سيف أبيض طويل القامة، فلم يزل عنده حتى مات. وفي قصة بدر أيضا أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه فسالت على وجنته، فرد له رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه مكانها، فكان قتادة لا يدري بعد ذلك أي عينيه أصيبت. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم شهادة الذئب له بالرسالة، وكذلك الرضيع والصبي الذي لم يشب ولم يتكلم بعد شهدا للنبي بالرسالة. وختاما، يجب معرفة أن الأنبياء عليهم السلام بعدما ماتوا ردت إليهم أرواحهم، فهم أحياء عند ربهم كالشهداء. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاتنا معروضة عليه وأن سلامنا يبلغه، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه وعلى إخوانه الأنبياء، واسألوا الله أن يثبتنا على دين الأنبياء، دين الإسلام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا.

الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.

وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين لا أبرح

وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره

استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث، رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب

0: الناس.
1: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال قل

0: وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت،

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم.

أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه.

اليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: خاص عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2
6: ميني ماركت عيتاني إخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.
5: 01 74 64 94 350 417.
7: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقا. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة، 76 798 534.
8: رجعنا.
9: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
10: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. أما بعد أحبابي، فإنه مع حلول موسم الحج تنتعش قلوب المؤمنين ببركته، وتستعد لتلبية أمر الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا. فالحج له فوائد عظيمة ومزايا جليلة، لهذا يتسابق المسلمون للتشرف بحج بيت الله الحرام وزيارة قبر خير الأنام صلى الله عليه وسلم. فينبغي للحاج أن تكون له وقفة توبة ومحطة تزود بالتقوى والعمل الصالح. ففي الحج يكتسب المؤمن تعود الصبر وتحمل المشاق والمصاعب، ويتعاون المؤمنون فيما بينهم على البر والخير. فطوبى لمن حج واعتمر ورجع طاهرا من كل ذنب، نظيفا من كل دنس، وبقي على توبته حتى توافيه المنية. وقد ذكر الإمام أحمد بن رسلان رحمه الله تعالى أنه من السنة أن يغتسل قبل الإحرام، فإن عجز المحرم عن الماء تيمم، فإن ترك الغسل مع إمكانه كره له ذلك وصح إحرامه. ويستحب للحاج الغسل في 10 مواضع، للإحرام ولدخول مكة وللوقوف بعرفة وللوقوف في مزدلفة بعد الصبح يوم النحر ولطواف الإفاضة وللحلق 3 أغسال لرمي الجمار أيام التشريق ولطواف الوداع، ويستوي في استحبابها الرجل والمرأة. ويستحب للحاج قبل الإحرام أن يستكمل التنظيف بحلق العانة ونتف الإبط وقص الشارب وتقليم الأظافر ونحوها. ويتجرد الرجل الحاج عن الملبوس الذي يحرم عليه لبسه ويلبس إزارا ورداء، والأفضل أن يكونا أبيضين جديدين أو نظيفين، ثم يتطيب، والأولى أن يقتصر على تطيب بدنه دون ثيابه، والأفضل أن يكون بالمسك المخلوط بماء الورد أو نحوه، وسواء فيما ذكر من الطيب الرجل أم المرأة. ويستحب للمرأة أن تخضب يديها بالحناء إلى الكوعين أي الرسغين قبل الإحرام، ويسن بعد فعل ما ذكر صلاة 2 ركعة ينوي بهما سنة الإحرام، يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، أي سورة الكافرون وسورة الإخلاص. والأفضل أن يحرم إذا ابتدأ بالسير راكبا كان أو ماشيا. ويستحب أن يستقبل القبلة عند الإحرام، ونية الإحرام بالقلب، والاحتياط أن ينوي بقلبه ويقول بلسانه وهو مستحضر النية في القلب نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. ويستحب الإكثار من التلبية إن كان قائما أو قاعدا أو راكبا أو ماشيا أو مضطجعا، ويتأكد استحبابها عند تغير الأحوال والأماكن والأزمان. ويستحب للرجل رفع صوته بالتلبية بحيث لا يضر بنفسه، ويكون صوته دون ذلك في صلاته على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التلبية. وأما المرأة فلا ترفع صوتها بها، بل تقتصر على إسماع نفسها، فإن رفعته كره ولم يحرم. ويستحب تكرار التلبية في كل مرة 3 مرات ويأتي بها متوالية، وإذا رأى شيئا فأعجبه فالسنة أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. ويدخل وقت التلبية من حين يحرم ويبقى إلى أن يشرع في التحلل. وإذا بلغ الحرم استحب بعض العلماء أن يقول اللهم هذا حرمك وأمنك فحرمني على النار وآمني عذابك يوم تبعث عبادك واجعلني من أوليائك وأهل طاعتك، ويستحضر من الخشوع والخضوع في قلبه وجسده ما أمكنه. ويستحب أحبابي إذا وقع بصره على البيت أن يرفع يديه ويدعو، فقد جاء أنه يستجاب دعاء المسلم عند رؤية الكعبة يقول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا، اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدعو بما أحب من مهمات الآخرة والدنيا، وأهمها سؤال المغفرة. وينبغي أن يتجنب في وقوفه موضعا يتأذى به المارون أو غيرهم. وإذا دخل المسجد يقول بسم الله والحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج قال هذا، إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك. اللهم صل على سيدنا محمد واغفر لنا ذنوبنا يا ربنا، وارزقنا الحج والزيارة يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
8: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم.

أخي المسلم، مما جاء في فضل الخروج إلى المسجد ما رواه ابن ماجة وحسنه الحافظ ابن حجر العسقلاني والحافظ أبو الحسن المقدسي، أن 70,000 ملك يستغفرون لمن قال إذا خرج إلى المسجد: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا، فإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك، فأسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. صدق رسول الله فيما أخبر به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده ولم

صل علي. رواه الإمام أحمد والترمذي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد.

اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
2: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
3: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
4: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار. هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب 500 متر بناية نوفل. 03-09-24-72.

أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الجمعة 22 من أيار 2026 الموافق للخامس من شهر ذي الحجة 1447 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنون سمير جعجع في حديث للنهار: على الدولة أن تزمجر لئلا تبقى نصف دولة.

ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. أسماء 6 ضباط اختصاص اختارهم الجيش من جميع الطوائف. من أنقذ عون من لقاء نتنياهو بعد ورطة التفاوض؟ عقوبات على نواب الحزب ومسؤولين في أمل وضباط عسكريين. واشنطن تطلق حملة عزل المقاومة. إيران، الالتفاف حول العلم أقوى.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت مصدر رسمي لبناني ما يجري في واشنطن هدنة بلاس ولواء الجنوب خرافات تباين قبل اجتماع البنتاغون والجيش الرد على المشككين. واشنطن تزيد الضغوط عقوبات على نواب الحزب ومقربين من بري. باكستان تواصل وسطتها وإيران تدرس ردها.
1: ومما جاء في صحيفة البناء: أيام حاسمة تحسم مصير المفاوضات الأمريكية الإيرانية بين الحرب والتسوية. بكين وموسكو لرسم الشراكة، نقل الطاقة دون البحار والتبادل التجاري دون الدولار. تفاوض المباشر، واشنطن لدولة دون الشيعة والتنسيق مع إسرائيل عقيدة عسكرية.
0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت عقوبات أمريكية على نواب في حزب الله وقيادين في حركة أمل وضابطين في الخدمة. سلام يبحث المفاوضات مع كرم وتشكيل الوفد العسكري إلى البنتاغون. تصادم بين ترامب وخامنئي حول اليورانيوم، وقائد الجيش الباكستاني لن يغادر إلى طهران. غضب عالمي بعد استهزاء وزير إسرائيلي بنشطاء أسطول غزة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الشرق: الشيخ أحمد الأسير مذنب أم بريء؟ الوفد العسكري اللبناني إلى البنتاغون يمثل الوطن. وصول القافلة الأردنية الخامسة للمساعدات الإغاثية والطبية.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: القرار يقترب، التسوية أم الحرب؟ عقوبات أمريكية على نواب للحزب وشيباني وأمنيين.
1: ونختم مع عناوين صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن متفائلة وطهران تتحدث عن تضييق الفجوات. عقوبات أمريكية على ضابطين لبنانيين تسبق المفاوضات مع إسرائيل. خطة أمريكية لحل الحشد العراقي.

0: مستمعينا الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد عبد السلام عيتاني في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئات A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 167 493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا إلى عدة وحدات دم من فئات A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 167 493. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام شكرا وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ يوسف داود ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وأشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان فسار على هداهم إلى يوم الدين. وبعد، يقول الله عز وجل في القرآن الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. جاء في تفسير قوله عز وجل فصل لربك وانحر، فصل لربك أي صلاة العيد، وانحر أي اذبح يوم النحر الذبائح، المراد الأضاحي. روى الإمام البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر، ووضع رجله على صفاحهما أي جوانب عنقهما، والأملح هو الذي بياضه أكثر من سواده. النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد حس أمته على مكارم الأخلاق والإكثار من الطاعات، وحث أيضا على الإنفاق في وجوه البر والخير والكرم، وهذا جميعه من الصفات الحسنة الممدوحة المرغوب فيها بين الناس في المجتمعات، إذ تساهم جدا في توطيد أواصر المحبة والوئام بين الناس. ومن جملة ما حث عليه النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الأضحية، فهذا شيء حسن طيب ممدوح. وفي الحديث الذي روته السيدة عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. واعلم أخي المسلم أن الأضحية سنة مؤكدة، أي كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم يواظب عليها، وهي سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المقرر عن السادة الشافعية خلافا لمن يقول بوجوبها على الموسر، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. والأضحية لا تجب إلا إذا كانت منذورة، ودليل الشافعي في ذلك حديث مسلم، وفيه: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إن هذا، أي الحديث الذي مر ذكره، دليل على أن التضحية ليست بواجبة، لقوله صلى الله عليه وسلم وأراد، فجعله مفوضا إلى إرادته. وقال رضي الله عنه أيضا في كتاب الضحايا عن البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى وأهل السفر والحضر، من كان معه هدي ومن لم يكن معه هدي. وممن قال أيضا بأن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، وصح عنهما أنهما كانا لا يضحيان مخافة أن يعتقد الناس وجوبها، وذلك فيما رواه البيهقي رحمه الله تعالى. وأما الحديث الذي فيه من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، فهو غير ثابت، كما قال ذلك الإمام النووي رحمه الله في كتابه المجموع. والأضحية بضم الهمزة في الأشهر هي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم العيد تقربا إلى الله عز وجل، وسميت بأول زمان فعلها وهو الضحى، ويجزئ في الأضحية الجزعة من الضأن أي الغنم، والثنية من المعز والبقر والإبل، لما روى جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. وعند أحمد والطبراني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز. والجذع من الضأن هو الذي استكمل سنة أو أسقط مقدم أسنانه، والثني من المعز هو الذي استكمل سنتين، والثني من البقر هو الذي استكمل سنتين ودخل في الثالثة، والثني من الإبل هو الذي استكمل 5 سنين. وتجزئ البدنة في الأضحية عن 7، والبقرة عن 7 كذلك، أي لو اشترك 7 في البقرة أو البدنة من الإبل أجزأ ذلك. وتجزئ الشاة عن 1. قال الغزي في شرحه على متن أبي شجاع: وأفضل أنواع الأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. ويجزئ في الأضحية الخصي، وتجزئ فاقدة القرون، وهي المسمات بالجلحاء أيضا. قال الغزي في شرحه: وأربع لا تجزئ في الضحايا: العوراء البين عورها، أي الظاهر عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة. ويدخل وقت الأضحية إذا مضى بعد دخول وقت صلاة العيد، أي عيد الأضحى، قدر 2 ركعتين وخطبتين. فإن ذبح قبل ذلك لم تجزئ، وذلك لحديث البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويخرج وقتها بغروب اليوم 3 من أيام التشريق، وأيام التشريق هي الأيام 3 التي تلي يوم عيد الأضحى. ويستحب عند ذبح الأضحية 5 أشياء: التسمية، فيقول بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فلو لم يسمي جاز وحل المذبوح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، استقبال القبلة بالذبيحة، يوجه مذبحها للقبلة، التكبير قبل التسمية أو بعدها، الدعاء بالقبول كأن يقول اللهم تقبل مني، وأكمله أن يقول اللهم هذه منك وإليك فتقبل. ولا يأكل المضحي شيئا من الأضحية المنذورة، ويأكل من الأضحية المتطوع بها 1/3، وأما 1/3 فيتصدق بهما، وهذا ما رجحه النووي. وقيل يأكل 1/3 ويهدي 1/3 ويتصدق بال1/3، لقوله عز وجل: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. وبالنسبة لمحل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. واعلم أنه قد اتفقت نصوص الشافعي وأصحابه أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي ولا من الأضحية نذرا كانت أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره. فقد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، ولا يجوز إعطاء شيء منها أجرة للجزار، لما جاء في البخاري ومسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني أن لا أعطي الجزار منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. والحمد لله أولا وآخرا، والله أعلم وأحكم.

0: المعرفة. شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل، 03-477-027.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
5: اها،
4: وكمان في كوكتيلات طيبة وارجيلة. انتبه والاجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. واذا بدك في الخليوة 03-793-911.
5: تمام.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
9: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
10: باور جروب، دايماً حدك.

تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد أيها الأحبة يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة أي من النوافل لذلك نشتغل بتفسير القرآن العظيم وهذا تفسير سورة الفتح وهذه الحلقة 4 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي هو ما يهدى إلى الكعبة أي وصد الهدي معكوفا أن يبلغ محبوسا عن أن يبلغ وكان عليه الصلاة والسلام ساق 70 بدنة محله مكانه الذي يحل فيه نحره والمراد المحل المعهود وهو منى أي كفار قريش هم الذين جحدوا توحيد الله وصدوكم يوم الحديبية عن المسجد الحرام ومنعوا الهدي وحبسوه أن يبلغ محل نحره وهو الحرم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات أي بمكة لم تعلموهم صفة للرجال والنساء جميعا أي لم تعرفوا أعيانهم وأنهم مؤمنون أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة أي مساءة وسوء قالة المشركين إن المسلمين فعلوا بأهل دينهم مثل ما فعلوا بنا من غير تمييز وتألم النفس منه باقي الزمن بغير علم يعني أن تطؤوهم غير عالمين بهم والوطء عبارة عن الإيقاع والإبادة والمعنى أنه كان بمكة قوم من المسلمين مختلطون بالمشركين غير متميزين منهم فقيل ولولا أن تهلكوا ناسا مؤمنين بين ظهراني المشركين وأنتم غير عارفين بهم فيصيبكم بإهلاكهم مشقة وحزن وندامة دائمة إذا علمتم أنكم قتلتم أصحابكم وأهل دينكم لما كف أيديكم عنهم ليدخل الله في رحمته من يشاء تعليل لما دلت عليه الآية وسيقت له من كف الأيدي عن أهل مكة والمنع عن قتلهم صونا لمن بين أظهرهم من المؤمنين لو تزيلوا أي لو تفرقوا وتميز المسلمون من الكافرين لعذبنا الذين كفروا منهم من أهل مكة عذابا أليما في الدنيا بسيوفكم فبين أن الحكمة في صرف المؤمنين عن دخول مكة كان لسلامة هؤلاء المؤمنين المستضعفين المغمورين بمكة وفيه بيان قدر ضعفاء المؤمنين عند الله ثم قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية قالوا قتل محمد آباءنا وإخوتنا ثم أتانا يدخل علينا في منازلنا والله لا يدخل علينا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين سكينة المؤمنين هي الوقار وعدم الاضطراب يروى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بالحديبية بعثت قريش سهيل بن عمرو وحويطب بن عبد العزى ومكرز بن حفص على أن يعرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع من عامه ذلك على أن تخلي له قريش مكة من العام القابل 3 أيام ففعل ذلك وكتبوا بينهم كتابا فقال عليه الصلاة والسلام لعلي رضي الله عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل وأصحابه ما نعرف هذا ولكن اكتب باسمك اللهم ثم قال صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه رسول الله أهل مكة فقالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله أهل مكة. فقال عليه الصلاة والسلام: اكتب ما يريدون، فأنا أشهد أني رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. فهم المسلمون أن يأبوا ذلك ويشمئزوا منه، فأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم السكينة فتوقروا وحلموا، وألزمهم كلمة التقوى، كلمة الشهادة، باعتبار أنها سبب التقوى وأساسها، يعني أن المشركين لم يقروا بهذه الكلمة فحض الله بها المؤمنين، وكانوا أي المؤمنون أحق بها من غيرهم وأهلها بتأهيل الله إياهم. وكان الله بكل شيء عليما، فيجري الأمور على مصالحها، وعلم الله تعالى واحد أزلي أبدي ليس بمبتدأ ولا مختتم، وعلمه سبحانه وتعالى ليس كعلم غيره، ليس شيئا متجددا ولا يطرأ عليه زيادة ولا نقصان. الله يعلم بعلم واحد أزلي أبدي كل شيء. ثم قال عز من قائل: لقد صدق الله رسوله الرؤيا، صدقه في رؤياه ولم يكذبه، تعالى الله عن الكذب، أي أراه ما أراه في المنام صدقا لا خلف فيه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى، أي في الرؤيا قبل خروجه إلى الحديبية، كأنه وأصحابه قد دخلوا مكة آمنين وقد حلقوا وقصروا، فقص الرؤيا على أصحابه ففرحوا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم، وقالوا: إن رؤيا رسول الله حق. فلما تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي، وهو رأس المنافقين في المدينة المنورة وغيره: والله ما حلقنا ولا قصرنا ولا رأينا المسجد الحرام. فنزلت بالحق، أي صدقه فيما رأى، وفي كونه وحصوله في وقته المقدر له صدقا ملتبسا بالحق، أي بالحكمة البالغة، وذلك لما فيه من الابتلاء والتمييز بين المؤمن المخلص وبين من في قلبه مرض. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، حكاية من الله تبارك وتعالى ما قال رسوله لأصحابه وقص عليهم: آمنين محلقين رؤوسكم، أي جميع شعورها، ومقصرين بعض شعورها، لا تخافون حال مؤكدة. فعلم ما لم تعلموا من الحكمة في تأخير فتح مكة إلى العام القابل، فجعل من دون ذلك، من دون فتح مكة، فتحا قريبا، وهو فتح خيبر، ليستروح إليه قلوب المؤمنين إلى أن يتيسر الفتح الموعود هذا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، ونسأل الله أن يرزقنا حفظه والعمل بهديه، وأن يجعله حجة لنا يوم القيامة.
1: تفسير جزء الأحقاف، تفسير معتمد مفصل لهذا الجزء القرآني الكريم، والذي يتضمن بالإضافة إلى سورة الأحقاف تفسير سور محمد، الفتح، الحجرات، وقاف. تفسير جزء الأحقاف، واحة علمية نافعة جامعة، بصوت الشيخ الدكتور نبيل الشريف.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24. عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن

0: عليكم جو مريح لطيف مع التركيب الصياني بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. فرع أول سليم سلام، فرع ثاني شتورة البقاع. تليفون 76 67 98 98.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166 71 01، 00961 3313 922.

في آخر التطورات الميدانية، يسجل تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض جدا فوق الضاحية الجنوبية. إلى ذلك أدت غارة شنها الطيران الحرب المعادي ليلا على نقطة تمركز للهيئة الصحية في بلدة حناوية قضاء صور، إلى سقوط 4 شهداء وإصابة مسعفين من الهيئة. في المقابل، قالت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت آلية نمرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل بمحلقة انقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، كما استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو قرب مرفأ بلدة الناقورة وفي بلدة طير حرفة بسرب من محلقات الانقضاضية، وفي بلدتي الناقورة ودبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. في الملف الحكومي، يعقد مجلس الوزراء 3 من بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. ماليا، أعلنت وزارة المالية أنها أنهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان ظهر الأربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 26,000 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 21,000 ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,585,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,603,000 ليرة، صفيحة المازوت 2,223,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,444,000 ليرة لبنانية. دوليا، يتواصل تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، فيما أعربت واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع طهران. وذكرت وكالة إسنا الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد، وأشارت إلى أن وزير الداخلية الباكستانية سيبقى في طهران اليوم لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. صحيا، أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. مستمعين الكرام، قبل الختام إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد عبد السلام عيتاني في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 167 493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني في مستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A positive. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76 167 493. لبوا وبارك الله فيكم. في الختام، شكرا وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي، ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع، قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير، والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.

0: الحمد لله ذي الصفات العلية.
1: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: سامع.
1: أصدقائي المستمعين والمشاهدين، ألف ألف ألف أهلا وسهلا بكم جميعا، ومرحبا بكل الأحبة المستمعين والمستمعات من داخل لبنان وخارج لبنان الحبيب. منرحب فيكم كلياتكم أصدقائي، ومنصبح عليكم إن كان عندكم صباح، منمسيكم إن كان عندكم مساء، ومنقولكم أسعد الله أوقاتكم جميعا. نحن اليوم بحلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم كلياتكم أحبائي بهالحلقة المميزة. بتعرفوا أنتوا فتنا بشهر ذي الحجة، وهو شهر عظيم البركة، في عبادة عظيمة جدا هي فريضة الحج المباركة. أحبابنا من كل الدنيا بلشوا يتوافدون ويتقاطرون من كل حدب وصوب إلى أم القرى، إلى مكة المكرمة، إلى الديار المقدسة لأداء فريضة الحج المباركة. وبعد ما ينتهوا بيزوروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. يعني أيام طيبة، أيام مباركة، ساعات هانئة. الله تعالى يقوي الأحبة على تأدية الطاعات واغتنام هذه الطاعات واغتنام الأوقات، لأنه اللي رايح لهنيك تارك أهله وبلاده وأعماله وماله، رايح لحتلى يؤدي فريضة عظيمة جدا. فمهم جدا يكون متعلم كيف بيأدوا هالفريضة هيدي حتى لا تصح منه بإذن الله تعالى. فإذا تحية كبيرة لكل الأحبة اللي راحوا واللي هلا عم بيروحوا واللي راح يروحوا، وإن شاء الله تعالى بيتذكرونا بالدعاء الحسن عند المقامات، عند الكعبة المشرفة، وفي الأماكن المقدسة الطيبة، يعني مثل البقيع، مثل جبل أحد، إن كان في المدينة المنورة، إن كان في مكة المكرمة، يا ريت بيتذكرونا هناك. ومنقولكم مرة تانية أهلا وسهلا بكم. وما تنسوا أحباب، في عنا مسابقة بدي أطرح عليكم سؤال، أنتوا بتكون جاوبوا عليه برسالة نصية على رقم التليفون 01-667-6602. بتبعتوا الجواب مع الاسم الثلاثي، وإن شاء الله تعالى يوم عرفة بيكون في ضمن البرنامج العام سحب قرعة للي بيجاوب الإجابة الصحيحة. والجائزة حتكون رحلة عمرة بطريق البر مع حملة الديوان للحج والعمرة، تقدمت إذاعة نداء المعرفة. إذا السؤال هو لليوم، سؤال إن شاء الله بيكون سهل إذا أنتوا ركزتوا معنا ببرامج إذاعة نداء المعرفة. ما معنى العج والثج اللذين وردا في سنن الترمذي في الحديث الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الحج العج والثج. شو هو إذن العج والثج؟ تبعتونا ضمن الرسالة نصية مع الاسم الثلاثي على رقم التليفون 01-667-602. إذن نبلش برنامجنا ونسمع ما أعده لنا مهندس الصوت، مشكورا هو وكل الفريق العامل بغرفة الكنترول. أهلا وسهلا بكم مجددا.

سلام، كلام جميل جدا بدغدغ مشاعر وأحاسيس يلي راحوا على الحج واللي بعد ما راح على الحج. اللي راح على الحج أكيد بتصير بدي يتذكر بهالأيام الطيبة، شو المفاصل، شو المواقف، المشاهدات يلي شافها هونيك، واللي بعد ما راح عم بتأمل، عم يحلم يا ترى أني لما روح لهونيك شو بدي أعمل، شو بدي ساوي. أكيد الله يسهل أمر الجميع. إذا نحن اليوم الجمعة ب 22 أيار 2026، الموافق لخمسة من شهر ذي الحجة من عام 1447 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تذكير بالنسبة للمسابقة عبر الواتساب، مثل ما قلنا رقم التليفون 0166-7602، أو على قناتنا على اليوتيوب. إن شاء الله تعالى بتشاركوا كلياتكم وتنبسطوا كلياتكم.

عم نسمع صوت الحاج معروف قرانوح رحمه الله تعالى يلي منتذكره دايما بالخير ومترحم عليه. هو بثلاثة ذي الحجة من العام الماضي على فكرة غادرنا ورحل عنا رحمة الله عليه، يعني تقريبا صار له سنة. مات تاركا خلفه إرثا كبيرا ومجهودا كبيرا في خدمة دين محمد صلى الله عليه وسلم. لطالما كان هو نجم المسارح عندما كان يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يتلو آيات كتاب الله، كان هو النجم، كلنا كنا تلاميذ وهو كان الأستاذ رحمة الله عليه. فلذلك نتذكره دائما بالخير ومنقول له الحمد لله رب العالمين. البذرة الطيبة التي زرعتها أينعت وهي تعطي ثمارا طيبة جعلها الله تعالى في صحائف أعمالك يوم القيامة يا حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم.

حبيبي ما حنحكي كتير بأحكام الحج والعمرة لأنه إلها إلها أوقاتها ضمن البرنامج العام ببرنامج جماع ببرنامج إذاعة نداء المعرفة طيلة الأيام اللي مرقت واللي بعدها مستمرة إلى يوم أداء فريضة الحج وإلى يوم عرفة. حتبوا تسمعوا برامج بتفيد الأحبة اللي رايحين بسماع أو تذكر الأحكام الخاصة بهالعبادة العظيمة. ولكن نحن هلأ بدنا نتذكر شوي نحن وياكم مع بعض الأحبة اللي راحوا شو شافوا شو بيتوقعوا شو كانوا متوقعين لما راحوا. نرى الحجيج أفواجا يتوافدون كل عام من كل نواحي المعمورة إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج العظيمة، فتتزاحم ذكرياتهم كتزاحمهم في الطواف أو السعي، وتختلط مشاعر الفرح بالحنين حين يخبرنا الواحد منهم عن بعض الذكريات والقصص التي حصلت معه في رحلته. وجمعنا لكم في هذا في هذه العجالة السريعة البعض كما رواها أصحابها الحاج سميرة الحاج نزار والحاجة نادية. تعتبر الحاجة سميرة أن رحلة الحج كانت رحلة العمر، فتقول كنت أسمع من حولي يتمنون السفر إلى دول بعيدة مشهورة بجمال طبيعتها ومعالمها السياحية للاستجمام والراحة، ولكن حلمي كان مختلفا، كان السفر للحج وزيارة أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. كنت بتابع الحج سميرة وبتقول كنت لسنوات متتالية أقدم المستندات المطلوبة وأجهز حاجيات وشنط السفر لي ولزوجي قبل أيام من موعد الرحلة، وأنتظر الفيزا حتى اللحظات الأخيرة لكنها لا تأتي، فيسافر الرفاق ويسافر قلبي معهم. لكن هذه المرة كان الوضع مختلفا كمثيلاتها من السنوات الماضية. جهزت كل شيء وانتظرت، اقترب موعد الرحلة ولم يأتي الجواب، وقبل يوم من موعد الرحلة رن هاتفي مبشرا بالقبول. لم أستطع إكمال المخابرة، لقد غمرتني الفرحة وغلبني البكاء. أكملت التحضيرات اللحظات الأخيرة وجاء موعد السفر، أقلعت الطائرة وكان قلبي قد سبقها. وصلنا إلى مكة المكرمة، وضعنا أمتعتنا وتوجهنا فورا إلى الكعبة. أول ما وقعت عيناي عليها انتابني شعور لم أعهده من قبل، كنت أراها في الصور لكنني لم أتخيلها بهذا الحجم وهذه الهيبة. شعرت حينها وكأنني أطير من الفرحة ولم أشعر بدموعي إلا منهمرة على خدودي. تذكرت بلالا وتخيلت المشهد حين كان يتسلق بناءها ويؤذن فيسمع أنحاء بعيدة من مكة. تمنيت لو أنني عاصرت هؤلاء الأكابر. أما المشاعر الجياشة أكثر فكانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتقول الحج سميرة أتذكر المرة الأولى التي زرت فيها قبره الشريف صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، لم أستطع الكلام وأنا أفكر أنني على مسافة قصيرة من أفضل مخلوق على الإطلاق، وأنه يسمع من يسلم عليه. فسلمت عليه بأدب ودعوت لي ولكل من أوصاني. أتذكر كيف كانت تمر الليالي والنوم مجاف عيني، فنقضي الليالي أنا وزوجي بالتبرك والدعاء إما في المسجد أو على شرفة الفندق قبالة القبة الخضراء التي تعلو القبر الشريف. كانت ولا زالت رحلة العمر، لا يزال قلبي في تلك الأراضي المقدسة، ولا تزال الذكريات ترافقني كأنيس لي في أوقاتي. أتمنى لكل من لم يحظى بهذه الرحلة أن تتيسر له، لأنها رحلة العمر بكل ما للكلمة من معنى، ولا يعرف حقيقة ذلك إلا من جربه.

وعلى وقع هالكلمات الطيبة والنغم الشجي والصوت البلبلي الكناري الحاج محمد الخير الله يحفظه ويطيل في عمره بالخير، بنبقى مع ذكريات أحبابنا اللي راحوا على الحج مع الحاج نزار. نزار اللي هو حاج شاب منه كبير بالسن، بيقول مرت عدة أشهر وما زالت رحلة الحج راسخة في عقلي وقلبي لا تفارق ذكرياتي، فهي أجمل الرحلات في حياتي وأحسنها. لا أنسى ولن أنسى اللحظة الأولى التي تكحلت بها عيناي برؤية الكعبة المشرفة في أفضل بقاع الأرض، وبرؤية القبة الخضراء في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شعرت عندها بالارتياح والسكينة، وتمنيت لو تظل عيناي تتكحلان برؤية الكعبة والقبة الخضراء. إن سألتموني عما تبقى من ذاكرتي أقول لكم كل حدث صغيرا كان أو كبيرا لا يفارق ذاكرتي، ولم أنسى شيئا مما حصل معي في هذه الرحلة. ما أجمل الحج في الصغر، فقد استطعت القيام بواجبات وأركان الحج بكل صحة ونشاط، كالوقوف على جبل عرفة والرجم، ففي تلك الأيام هناك مشقة وتعب، ولكن بفضل الله لصغر سني بكفي وبقول الحاج نزار كان الأمر سهلا علي، بالإضافة إلى الزيارات التي قمنا بها مع الحملة. فبالرغم من شدة الحرارة والتعب والازدحام لم يكن التعب عائقا عن القيام بكل هذه الأمور والتمتع بها والتشرف بزيارة الأماكن المباركة والتبرك بها. وكما كان صغر سني سببا في القيام بالأمور بطريقة سهلة، فإن ذهابي مع حملة الديوان حملتنا الطيبة هو السبب الثاني لقيامي بالأمور براحة وعلى الشكل الصحيح، لتكون طاعتي مقبولة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلو أتيحت لي الفرصة للذهاب مرة ثانية لاخترت حملة الديوان، كما أنني بيختم كلام الحاج نزار بيقول كما أنني أنصح الناس بالذهاب مع حملة الديوان، لأنها باختصار تجمع هذه الكلمات: الراحة، الأمان، الأمن والاطمئنان.

إذن على هالإنشاء الأناشيد الجميلة جدا اللي عم بيختارها مهندس الصوت مشكورا مأجورا بإذن الله تعالى. منكفي نحن وياكم ذكريات أحبابنا الحجاج، نوصل للحجة نادية يلي بتقول: في سنة 2007 قدمت أوراقي استعدادا للذهاب إلى الحج، وبدأت بشراء الأغراض التي يحتاجها الحاج في الرحلة التي تستغرق 15 يوما، وكنت أنتظر على حر من الجمر تلقي اتصال يبشرني بالقبول. في أحد الأيام وأنا ما زلت أنتظر، رأيت نفسي في المنام في منزل أخي، حيث وجدت صينية ممتلئة بالفناجين، فإذا بامرأة تقول لي: أختي خذي هذا الشراب الأبيض، وعلى الأرجح أنني شربت منه. ثم دعوت دعاء الحاجة على نية الذهاب إلى الحج، فرفعت رأسي من بعدها فإذا بمجسم الكعبة في وسط المشهد. فرحت كثيرا وبدأت بالترديد قول: الله أكبر الله أكبر. فسألني أخي وكان بجانبي: ماذا ترين؟ فلم أرد عليه، وبقيت أردد قول: الله أكبر الله أكبر. بعد ذلك رأيت جبل عرفة حيث كان سيدنا جبريل عليه السلام واقفا في ثياب الإحرام وله جناحان بقدر متر من كل جانب، ووجهه عليه السلام كان مثل نور القمر، وبجانبه أحد إخوتي. ثم رأيت الجبل في الليل وكانت هناك أضواء نيرة. كل هذا كان في المنام، وعندما استيقظت شعرت بأن هذه الرؤيا بشارة، وبعد يومين جاءني القبول للحج والحمد لله. أتذكر قصة حصلت معي في تلك الرحلة المميزة. كنت في مكة المكرمة وفي طريقنا إلى مكان إقامتنا بعد الانتهاء من العمرة، دخلنا ميني ماركت لنشتري بعض الفاكهة، وبلغ المجموع 45 ريالا، فأعطيت البائع 5 ريال إذ كان سهلا علي الوصول إليها. ثم عندما أعطيته الباقي بدأ يطالبني بالمبلغ كله، منكرا أنني قد دفعت له جزء من المبلغ. فإذا بصاحب المحل يتدخل لمعرفة سبب الخلاف ومحاولة حله، فقلت له: أنا الحمد لله معتدت على الكذب لأنه لا يجوز، فكيف أكذب وأنا أؤدي مراسم الحج؟ فصدقني صاحب المحل وأخذ مني المبلغ المتبقي، وتابعنا طريقنا، فحمل أخي الأغراض وطلب مني أن أسير أمامه، ففعلت ذلك وكنت أنظر إلى الأرض المتسخة بالمازوت، فكنت حذرة الخطوات مخافة الانزلاق وخشية أن تتسخ ثيابي البيضاء. وبينما أنا كذلك توقفت قليلا ونظرت خلفي فلم أجد أحدا ممن أعرف، فعلمت عندها أنني قد أضعت المجموعة. خفت في هذه اللحظة ولم أعرف ما بوسعي فعله، لكني تذكرت توجيهات حملة الديوان التي تهدف إلى تأمين راحة وسلامة الحجاج، ومنها التوجه إلى نقطة محددة تم الاتفاق عليها في حال أضاع أحد الحجاج باقي المجموعة. فتوجهت إلى النقطة المتفق عليها حيث كان محل للحلاقة الرجالي، فقلت لصاحب المحل: إنني ضائعة. فسألني أين أسكن، فقلت له: في الخلدية 2. فقال لي إنه أيضا يسكن هناك، وطلب مني أن أنتظر حتى ينتهي من عمله ليوصلني بطريقه. شكرته على لطفه ومساعدته، لكن لم أستطع حبس دموعي التي انسابت على وجنتي. فدعاني إلى الجلوس داخل الصالون، وكنت من حين إلى آخر أخرج لأرى إن كان أخي والمجموعة قد وصلوا، لكن لم يصل أحد حتى انتهى الرجل من عمله. ونحن نستعد للرحيل إذ بأخي في الخارج يصل ويقول لي إنه كان يبحث عني منذ أن غبت عن نظري. ففرحت لرؤيته بعد أن كان قد انتابني الخوف والرعب من الوحدة، فشكرت الرجل للطفه ومواساته لي في وحدتي. هكذا هي رحلة الحج، لكل من الحجاج الكثير من القصص المشوقة والمشاعر الجياشة التي لا يسعها عدد قليل من الصفحات، لكن ما يجمع عليه الجميع أنها رحلة مميزة جدا جدا جدا.

لقائه مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. مستمرين معكم مع برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة. إذا سؤالنا يلي طرحناه لحتى لتشاركوا بالمسابقة يلي بيربح فيها الرابح رحلة عمرة بطريق البر مع حملة الديوان تقدمة إذاعة نداء المعرفة. حقول السؤال والجواب تبعتوه برسالة نصية مع الاسم الثلاثي على رقم التليفون 01 على الواتساب 01 6676 02 وعلى موقعنا على اليوتيوب. السؤال هو ما معنى العج والثج اللذين وردا في سنن الترمذي في الحديث الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الحج العج والثج. إذن تبعتوا جوابكم وإن شاء الله تعالى بنجبر خاطركم بالربح. إذن نحن عم نحكي عن عبادة الحج المباركة يلي هي عبادة عظيمة وطاعة كريمة من الطاعات التي ينبغي على كل واحد منا أنه يسعى ليؤديها. إن شاء الله الكل بيكون مستطيع ليروح يؤديها ويكحل عيونه برؤية هذه الكعبة المشرفة التي حج إليها الأنبياء وحج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف حولها, وأنه كمان نقدر نزور رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. فمهم جدا يا أحبابي أن إذا ما قدرتوا باستطاعة مالية ادعوا أن يرزقكم ربكم عز وجل المال لتستطيعوا أن تحجوا إلى هذا البيت الكريم. أحبابي مستمرين معكم, بنحيي كل أحبابنا بفريق الكنترول وبنسمع حبيب قلبنا مهندس الصوت شو هيسمعنا هلأ.

إذن مع الصوت المميز بسم الله ما شاء الله حبيب قلبنا محمود حمود باقة الورود بنوجه له تحية كبيرة ومنقول له الله يسعدك كما تسعدنا بهالصوت الشجي بهالكلام الحلو والنغم القريب للقلب. أحبابي بدي أتذكر أن وياكم حبيب قلبنا الشيخ فضيلة الشيخ خليل دريان رحمه الله رحمة واسعة يلي كان مزينا وكان دائما يتحفنا بكلماته الطيبة من كلماته يلي كتبها بمجلة منار الهدى مجلتنا العزيزة بشي بيتعلق بالحج. بيقول نعم إن فريضة الحج مناسبة عظيمة يخلو فيها المرء بنفسه ليحاسب نفسه، فالإنسان الكيس لا يشتغل بالنعمة عن المنعم، والدنيا قنطرة يعبرها ولا يعمرها، والعبرة بسلامة المعتقد وصلاح العمل، فلقد قيل ما أكثر الضجيج وما أقل الحجيج، وهنيئا للمقبول، وطوبى لمن آثر أخراه على دنياه، وطوبى لمن تذكر واعتبر، وطوبى لمن اعتبر بمن قبله ولم يكن عبرة لمن بعده. ولا شك أن تلك المواقف والمشاهد جديرة بالاعتبار والاستبصار حتى يعود الحاج متزودا بزاد التقوى الذي يبحر به إذا هاجت البحار واضطربت الأمواج قبل أن ينزل قبره فريدا وحيدا وقد انقضى الأمل وتوقف العمل. فليكن الحج منعطفا لنحو الخير سراجا وهاجا لظلمة القبر ولظلم القيامة، حيث المتقون نورهم يسعى بين أيديهم. وبيختم الشيخ خليل دريان رحمه الله وبيقول والحمد لله أولا وآخرا.

إذن أحبابي بتأمل أنه يكونوا أحبابنا يلي مشوا مبارح من حملة الديوان للحج والعمرة يكونوا وسطوا بخير وسلامة, وأنه يتذكرونا بالدعاء هني وكل الحجاج اللي راحوا مع بقية الحملات وكل الحجاج اللي من كل أقطار الدنيا يتقاطرون ويتوافدون إلى هذه البقعة المنيرة إلى مكة المكرمة, يتذكرون بالدعاء ويتذكرون بأنه هيك يذكروا أسماءنا عند النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه.

يلي لطالما بشنفوا أسمعنا بمدح النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. عم نسمع هالأنشود الحلوة جدا بكلماتها بنغماتها بأداء المنشدين والكورال يلي فيها والإيقاعيين كمان, عشان نعطيه هناك كمان دعم. منوجه لهم تحية كبيرة جميعا إلى كل فرق المديح التابعة لجمعية المشاريع الخيرية الإسلامية, فردا فردا منقول لهم ثبتكم الله على هالعمل الطيب اللي هو نشر محبة الله ومحبة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في قلوب الناس. بدي ودعكم على أمل اللقاء بكم بإذن الله تعالى في المستقبل القريب. منقولكم تقبل الله طاعاتكم, وما تنسونا بالدعاء بحسن الختام ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام, وادعوا معي وقولوا لأحبابكم كلهم أكيد رح يتذكرونا ويتذكروا أن يسألوا الله تبارك وتعالى أن يرفع البلاء والعناء عن أمة سيد الأنبياء في لبنان وفي كل البلدان. نسأل الله عز وجل أن يستجيب دعاءنا. بارك الله بكم وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشغيل

0: من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
1: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
0: نويري 01-66-85-85،
1: طريق الجديدة 01-300-370،
0: شويفات 05-810-850.

0: أهلا بكم. تتواصل فصول الخروقات الإسرائيلية على طول الخط الحدودي الجنوبي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات جنوبية، كما نفذ عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام وسط استمرار المواجهات اليومية مع المقاومة. وفي آخر التطورات يسجل تحليق لمسيرة معادية على علو منخفض جدا فوق بيروت والضاحية الجنوبية. إلى ذلك أدت غارة شنها الطيران الحربي المعادي ليلا على نقطة تمركز للهيئة الصحية في بلدة حنوي قضاء صور إلى سقوط 4 شهداء وإصابة مسعفين من الهيئة. كما نفذ جيش العدو عند 5 صباحا عملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام. هذا وأدت الغارة التي شنها الطيران المعادي على منطقة الحافور بين صدقين وقانا إلى وقوع 3 إصابات، كما استهدفت مسيرة معادية بلدة دير آنون النهر في قضاء صور. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات إنها استهدفت آلية نميرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، كما استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو قرب مرفأ بلدة الناقورة وفي بلدة طير حرفة بسرب من محلقات أبابيل الانقضاضية، وفي بلدتي الناقورة ودبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. إلى ذلك زعمت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات المراقبة التابعة للجيش رصدت صباح اليوم تحركا مشبوها لمسلحين على بعد 100 الأمتار من الحدود في جنوب لبنان، وفور رصدهما تمت مهاجمة المسلحين وقتلهما في غارة جوية. هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عند وي صفارات الإنذار في رأس الناقورة خشية تسلل مسيرة. سياسيا انشغلت الأوساط السياسية والعسكرية بتشكيل الوفد العسكري المقرر مشاركته في المحادثة الأمنية مع ممثلين للجيش الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في 29 من الجاري، والتي كشفت مصادر مطلعة أن عدد أعضاء الوفد العسكري قد حسم ب4 ضباط، لكن برقية تكليفهم بالأسماء لم تصدر بعد من قيادة الجيش، التي ردت على تسريبات إعلامية في بيان أوضحت فيه أن الحديث عن التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة. وأكدت أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزما بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقا من التزامهم الوطني. في سياق متصل، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة مع كل من السفير المصري علاء موسى والسفير القطري الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني مسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية متعلقة بتثبيت وقف إطلاق النار وموقف لبنان الرسمي منها. هذا وبحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع السفير سيمون كرم في الخطوات التحضيرية للجولتين المقبلتين من المفاوضات. صباح اليوم قال قائد الجيش عماد رودولف هيكل للعسكريين في عيد المقاومة والتحرير أن التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها لن يثنيها عن الاستمرار في أداء عملها، والجيش سيكون السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية. من جهة ثانية قالت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إقرار عقوبات على 9 أشخاص يسهلون عمل حزب الله ويقودون سيادة لبنان، معتبرة أن دعمهم للحزب يخدم الأجندة الإيرانية الخبيثة ويعرقل مسار السلام والتعافي في البلاد. والمشمولون بالعقوبات هم نواب الحزب إبراهيم الموسوي، حسن فضل الله، حسين علي الحاج حسن، والنائب السابق محمد فنيش. كما شملت العقوبات رئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادي، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، ومسؤول الأمن في حركة أمل أحمد بعلبكي، ومسؤول الحركة في الجنوب أحمد صفاوي، وسفير الإيراني في لبنان محمد رضا شيباني. وفي بيان لها اعتبرت حركة أمل أن ما صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية ضد الأخوين أحمد بعلبكي وعلي الصفاوي عدا عن كونه غير مقبول وغير مبرر، فإنه يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا والثوابت الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات. بدوره أعلن الحزب أن ما صدر عن وزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين من عقوبات طالت نواب لبنانيين منتخبين من الشعب وضباطا في الجيش والأمن العام ومسؤولين في الحزب وحركة أمل هو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا. أما استهداف الضباط اللبنانيين عشية اللقاءات في البنتاغون فهو محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنية الرسمية وأخضاع الدولة لشروط الوصاية الأمريكية. في الملف الحكومي يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. ماليا أعلنت وزارة المال أنها أنهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان ظهر الأربعاء على أن يجري صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. حياتيا تعقد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في لبنان برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري قبل ظهر اليوم اجتماعا مع السفراء المعتمدين في لبنان. في ملف المحروقات ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 26 ألف ليرة فيما انخفض سعر المازوت 21 ألف فيما استقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,585 ألف، بنزين 98 أوكتان 2,603 ألف، المازوت 2,223 ألف، أما قارورة الغاز 1,444 ألف ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام إليكم هذا النداء الإنساني: المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-167-493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76-167-493. لبوا ولكم جزيل الشكر. فاصل قصير ونواصل بعده النشر.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان: شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي تريات مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في خبر عاجل ورد منذ قليل، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه متابعة للغارة على طريق عام درقانون برج رحال استهدفت مسيرة دراجة نارية عند منطقة المثلث برج رحال درقانون النهر العباسية، وعند محاولة طواقم الإسعاف في جمعية الرسالة إنقاذ سائق الدراجة عاودت المسيرة واستهدفت الطاقم ما أدى إلى استشهاد مسعف وإصابة 4 بجروح، نقلوا إلى مستشفيات سور. ننتقل إلى النشرة الدولية. وفي اليوم 84 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، يتواصل تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستان، فيما أعربت واشنطن عن أملها في تحقيق تقدم نحو اتفاق مع طهران. وذكرت وكالة أسنا الإيرانية أن تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق، مضيفة أن آخر الأخبار تفيد بأن المشاورات بشأن الخلافات القليلة المتبقية لم تحسم بعد. وأشارت إلى أن وزير الداخلية الباكستانية محسن نقوي سيبقى في طهران اليوم لمواصلة المشاورات ولقاء مسؤولين إيرانيين. وكما نقلت وكالة نور نيوز الإيرانية عن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي قوله أنه تم تبادل رسائل في مناسبات عدة استنادا إلى المقترح الإيراني المكون من 14 بندا. وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي التقى وزير الداخلية الباكستانية الذي سيزور طهران في إطار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لن يسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، ونحن نتفاوض حاليا للتوصل إلى اتفاق. وقال نتحكم بالكامل بمضيق هرمز من خلال الحصار الذي يشكل جدارا، وقضينا على 75% من قدرات إيران الصاروخية، وسنحرص على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي، ونريد أن يفتح مضيق هرمز من دون إقرار رسوم، وسنحصل على اليورانيوم عالي التخصيب وسندمره، ولا يمكن أن نسمح ببقائه في إيران. وقال إن البحرية الأمريكية تقوم بعمل جيد، وليس هناك سفن تصل إيران ولا تغادرها بسبب الحصار البحري، وسنجري مفاوضات وسنرى ما ستؤول إليه الأمور مع إيران، لكننا سنحصل على ما نريد بطريقة أو بأخرى. وتقديرات تسير إلى أن إيران تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون دولار يوميا. بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو بحث هاتفيا مع نظيرته البريطانية الملف الإيراني وجهود استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز. وأضافت أن الوزيرين ناقشا أهمية تحمل أوروبا مسؤولية أكبر في توفير تأمين لنفسها. في تطور آخر، ألغى قادة الحزب الجمهوري في مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار يهدف إلى إنهاء الحرب على إيران، ما لم يحصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفويض من الكونغرس، وذلك بعد يومين من إقرار إجراء مماثل في مجلس الشيوخ بحسب ما أفادت وكالة رويترز. بدأت طلائع الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا على متن أسطول الصمود العالمي، واعتقلتهم القوات الإسرائيلية أثناء إبحارها نحو قطاع غزة بالوصول إلى تركيا بعد ترحيلهم بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. في الغضون، طالبت إيطاليا وإسبانيا الاتحاد الأوروبي بإقرار عقوبات على الوزير الإسرائيلي إتمار بن غفير بعد نشره فيديو لناشطين من أسطول الصمود مقيدي الأيدي وجاثين عاقب اعتراض سفنهم المبحرة إلى غزة. وقال وزير الخارجية الإيطالية عبر منصة إكس أنه طلب إقرار عقوبات على اليمين المتطرف بن غفير بسبب الأفعال غير المقبولة المرتكبة ضد أسطول المساعدات، بما في ذلك احتجاز الناشطين في المياه الدولية وتعريضهم للمضايقة والإذلال. صحيا، أجلت الهند والاتحاد الأفريقي قمة كانت مقررة الأسبوع المقبل في نيودلهي بسبب تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولا ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

وقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجة الحرارة وضباب على المرتفعات بحيث تكون تحت معدلاتها. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس خلال النهار فيتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 23، فوق الجبال من 11 إلى 19 درجة، أما في الداخل من 11 إلى 23 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70 و 90 في المئة. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01 30 43 11، 01 30 45 24.
2: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، البقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
1: باور جروب، دايما حتى. يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01 670 055، 01 630 666، بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
3: رجعنا.
4: لبيك اللهم لبيك.
5: أهلا بكم أحبابنا في مسابقة الحج لعام 2026، وهي عبارة عن أسئلة لغوية تتعلق ببعض ما يجري تداوله في باب الحج لنزيد من معلوماتنا المفيدة. وإذا كنتم تنتظرون سؤال اليوم فهاكم ما يأتي: لماذا سميت مزدلفة بهذا الاسم؟ إذن نعيد السؤال مرة أخرى: لماذا سميت مزدلفة بهذا الاسم؟ وأما بالنسبة لإجابة الحلقة السابقة فكان السؤال: لماذا سمي جبل المروة بهذا الاسم؟ الجواب: المرو حجارة بيض، براقة، تور النار، الواحدة مروة. قال الأصمعي: سمي لكون حجارته بيضا براقة. إرسال الإجابات عبر واتساب 01 66 76 02، أو عبر صفحة إذاعة نداء المعرفة على فيسبوك وإنستغرام. وتأتيكم المسابقة كل 2 وأربعاء وجمعة بإذن الله. تابعونا في مسابقة الحج 2026 وانتظرونا في حلقة جديدة، وإلى ذلك الحين نستودعكم الله.
1: لبيك.

0: لبيك اللهم لبيك.
1: قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

من فوائد الحج العظيمة. وفي الحج فوائد عظيمة ومزايا جليلة، منها: في الحج يجتمع مئات الآلاف من المسلمين على اختلاف ألوانهم وتباين لهجاتهم، يجتمعون تحت كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويتعارفون ويتزاورون ويتحابون في الله. ربنا واحد، ونبينا واحد، وديننا واحد، وكتابنا واحد، وقبلتنا واحدة، فلم نتفرق ولم نتباعد؟ وفي الحج تعاون على البر، وتنافس على عمل الخير، وتعويد للإنسان على الصبر وتحمل المشاق والمصاعب. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا: كتاب الله وسنة نبيه. ونحن اليوم إزاء ما نعانيه من تشتت وتباعد وتشرذم، لا بد من إطلاق دعوة مخلصة صادقة إلى التعاون والوحدة والتماسك. وعلينا أن نعمل ليصبح مظهر التلاقي المتجسد بوقوف المسلمين في عرفة ممارسة يومية نعبر فيها عن محبتنا لبعضنا البعض، وتآلفنا وتحاببنا واعتصامنا بحبل الله. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من حجاج بيتك العتيق، ومن زوار حبيبك المصطفى محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع إخوانه النبيين والمرسلين.

فضل استلام الركنين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين هذا الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسانا ينطق به ويشهد على من استلمه بحق. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. واعلم أخي المستمع أنه يستحب استلام الركن اليماني، أي وضع اليد عليه. والركن اليماني والحجر الأسود ياقوتتان من يواقيت الجنة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. رواه الترمذي، وقال: حديث صحيح. عن عمر رضي الله عنه أنه قيل له: ما أراك تستلم إلا هذين الركنين؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يحط الخطيئة. رواه النسائي. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به 70 ملكا في الركن اليماني، فمن قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار، قالوا: آمين. رواه ابن ماجه. فيستحب للطائف إذا ما وصل إلى الركن اليماني أن يقول في طوافه هذا أكثر ما كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: نداء المعرفة. مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة مسيرة معادية على علو منخفض جدا فوق بيروت، والضاحية والعدو نفذ فجرا عملية تفجير في الخيام. غارات على أطراف زطر الشرقية ومرج حاروف، واستهداف سيارة على طريق انصار الزرارية. الغارة على طريق درقانون النهر، برج رحال استهدفت دراجة نارية واستشهاد مسعف وسقوط 4 جرحى. المقاومة في لبنان استهدفنا آلية في دبل، وتجمعات لجنود العدو قرب مرفأ الناقورة وطير حرفة ودبل بالمسيرات. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيفون. الرئيس عون عرض مع وزير الاتصالات واقع القطاع في الجنوب. قائد الجيش للعسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات. وكالة أسنا الإيرانية تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. سفارة باكستان في طهران، وزير الداخلية الباكستاني اجتمع مجددا مع وزير خارجية إيران لدراسة مقترحات لحل الخلافات. وزير الخارجية الأمريكي بحث هاتفيا مع نظيرته البريطانية الملف الإيراني وجهود استعادة حرية الملاحة بمضيق هرمز. عشرات الجرحى في استهداف مسيرات أوكرانية لمبنى كلية وسكن طالبي في لوغانسك الروسية. أخيرا الطقس المتوقع، كتل باردة نسبيا حتى الأسبوع المقبل، والطقس المتوقع اليوم غائم إلى ماطر صباحا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديدة مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان:
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. صدق رسول الله فيما أخبر به.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ محمد معروف قرانوح يتلو علينا سورة الكهف.

إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمةً

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله،

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: مستمعين الكرام، نستمع معا إلى خطبة الجمعة يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، وهي تحت عنوان الوقوف بعرفة.
1: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه، صلى الله وسلم عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم، وبالاعتصام بحبل الله المتين، عملا بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم

فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إخوة الإيمان، إن الأمة المحمدية اليوم تنتظر بشوق لتشهد مشهدا من أبهى مظاهر العبادة والوحدة، حيث يجتمع المسلمون بأشكالهم المختلفة وألسنتهم المتعددة تحت راية التوحيد التي جمعتهم فوق أرض واحدة، يدعون ربا واحدا، يدعون الله الذي لا إله إلا هو. إن موقف المسلمين على أرض عرفة قائلين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، موقف تشد له الأبصار وتحن له القلوب وتذرف له العيون شوقا لبقاع مكة ومنى وعرفة، ورغبة فيما يقام فيها من مناسك. يقول تعالى واعتصموا بحبل الله، أمر بالتمسك بالدين والوقوف عند حدود الدين والاعتصام بحبل الله المتين، ولا تفرقوا لأن في الفرقة ضعفا وفي الوحدة قوة. ويذكركم الله بالنعمة العظيمة، واذكروا نعمة الله عليكم وهي نعمة الإيمان بالله العظيم. بيّن الله لنا في القرآن أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم توحدوا واجتمعوا على الإيمان بالله ورسوله، وتآلفوا وتآخوا متظللين براية لا إله إلا الله محمد رسول الله، موجهين أنظارهم نحو هدف واحد، وهو رفع هذه الراية والمسير على درب التقوى والإخلاص لله والتضحية لله عز وجل. أيها الإخوة، إن الاعتصام المنجي هو الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم هو عظيم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب في الناس في حجة الوداع فقال أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنة نبيه. إن كل مسلم أخو المسلم، المسلمون إخوة، ولا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه عن طيب نفس. ولا تظلموا ولا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، أنقذهم من النار بالإسلام، لأن من مات على الإشراك أو على أي نوع من أنواع الكفر كان في وجود الله أو الاستهزاء بالله أو بدين الإسلام أو بنبي من أنبياء الله أو بملك من الملائكة، يدخل النار خالدا فيها أبدا، لا يخرج منها ولا يرتاح من عذابها. إخوة الإيمان، إننا ندعو للتمسك بكتاب الله، للتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ورد عنه أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أيها الأحبة، لقد تفشى وباء الجهل ومرض التشبث بالباطل والزيغ، ولا سبيل للإنسان اليوم في مواجهة ذلك إلا بالتمسك بالعلم، بعلم الدين، والعمل بذلك، والتمسك بالوسطية والاعتدال، باتباع الحق. قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا.
إخوة الإيمان، إننا في هذه الأيام الفضيلة نجدد الدعوة للعلم والاعتدال والوسطية والتآخي على أساس الالتزام بحدود هذا الدين العظيم، وللتعلم ومعرفة الإيمان بالله ورسوله ومعرفة الحدود الشرعية، ليصير عند المسلم الميزان الشرعي الذي به يميز الطيب من الخبيث، والحلال من الحرام، والحق من الباطل، والحسن من القبيح. إخوة الإيمان، إن الحجاج اليوم ينتظرون أفضل أيام العام، أي يوم عرفة، الذي روى الترمذي وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أفضل الدعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويوم عرفة يستحب لغير الحاج صيامه، فقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم عرفة: يكفر السنة الماضية والباقية. أما الحاج فيستحب فيه أن يكون مفطرا فلا يصوم، لكن يستحب له أن يكثر من الدعاء والتهليل وقراءة القرآن، فهذه وظيفة هذا الموضع المبارك. وينبغي للحاج في هذا اليوم أن يكثر من التضرع والخشوع وإظهار الضعف والافتقار والذلة، ويكثر من التلبية رافعا بها صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويكثر أيضا من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الاستغفار، وأن يتوب من جميع المخالفات، فهناك تسكب العبرات وتستقال العثرات وترجى إجابة المطالب. فقد جاء عن نبي الهدى صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله تعالى فيه عبدا من النار من يوم عرفة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم: ما رؤي الشيطان أصغر ولا أحقر ولا أدحر ولا أغيظ منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا أن الرحمة تنزل فيه فيتجاوز عن الذنوب العظام. وعن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه نظر إلى بكاء الناس بعرفة فقال: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا، والدانق إخوة الإيمان سدس الدرهم، أي شيء قليل جدا. قال الفضيل: أرأيتم لو أن هؤلاء صاروا إلى رجل واحد فسألوه دانقا أكان يردهم؟ قيل: لا. قال: والله للمغفرة عند الله عز وجل أهون من إجابة رجل لهم بدانق. اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، ووفق حجاج بيت الله الحرام إلى ما تحبه وترضاه، وأعنهم وردهم إلينا سالمين يا رب العالمين. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشكره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل
فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله محمد. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. وجزى الله الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه عنا خيرا. واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، إنك حميد مجيد. يقول الله

0: اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا وقنا شر ما نتخوف. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يثبكم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، واتقوه يجعل لكم من أمركم مخرجا. وأقم الصلاة.
1: مستمعين الكرام، استمعنا وإياكم إلى خطبة الجمعة ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ الدكتور طارق اللحام، وكانت تحت عنوان الوقوف بعرفة.

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسار ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد، إخوة الإيمان، نتابع في حلقة اليوم التكلم عن صفة الإمام السجاد زين العابدين علي بن الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر بعض كلامه في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات إن شاء الله تعالى. لقد كان لزين العابدين رضي الله عنه كساء خز أصفر يلبسه يوم الجمعة، وكان يلبس نعلا مدورة الرأس ليس لها لسان، وكان يشتري كساء الخز بخمسين دينارا فيقضي فيه فصل الشتاء، ثم يبيعه ويتصدق بثمنه، ويصيف في ثوبين بدينار، ويلبس ما بين ذا وذا من اللبوس. وكان رضي الله عنه يعتم بعمامة ويرخي عمامته خلف ظهره، وكان يدهن أو يتطيب بعد الغسل إذا أراد أن يحرم، وكان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في السفر، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكان الإمام زين العابدين رضي الله عنه على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من توحيد الله وتنزيهه عن المكان والحيز والحد واللون. فقد روى السيد مرتضى الزبيدي شارح القاموس بالإسناد المتصل لآل البيت أن زين العابدين علي بن الحسين قال في الرسالة المسمات الصحيفة السجادية: سبحانك اللهم لا يحويك مكان. وكان رضي الله عنه لا يعينه أحد على طهوره، وكان يستقي الماء لطهوره قبل أن ينام، فإذا قام من الليل بدأ بالسواك ثم توضأ فأخذ في صلاته، وكان يقضي ما فاته من النوافل في النهار بالليل، ثم يقول لمن حوله: ليس هذا مما عليكم بواجب، ولكن من عود نفسه منكم عادة من الخير أن يدوم عليها. وكان رضي الله عنه لا يدع صلاة الليل في الحضر والسفر. ويروى عنه قول: عجبت للمتكبر الفخور الذي كان بالأمس نطفة ثم هو غدا جيفة، وعجبت كل العجب لمن شك في الله وهو يرى خلقه، وعجبت كل العجب لمن أنكر النشأة الأخرى وهو يرى النشأة الأولى، وعجبت كل العجب لمن عمل لدار الفناء وهو يعلم بدار البقاء. وروي عن أبي جعفر محمد بن علي زين العابدين أنه قال: أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خمسة، ولا تحادثهم ولا ترافقهم. قلت: فداك يا أبت، من هؤلاء الخمسة؟ قال: لا تصحبن فاسقا، فإنه يبيعك بأكلة فما دونها. قلت: يا أبت، ومن دونها؟ قال: يطمع فيها ثم لا ينالها. قلت: يا أبت، ومن الثاني؟ قال: لا تصحبن البخيل، فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما كنت إليه. قلت: يا أبت، ومن الثالث؟ قال: لا تصحبن كذابا، فإنه بمنزلة السراب، يبعد عنك القريب ويقرب منك البعيد. قلت: يا أبت، ومن الرابع؟ قال: لا تصحبن أحمقا، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك. قلت: يا أبت، ومن الخامس؟ قال: لا تصحبن قاطع رحم، فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواضع. إخوة الإيمان، هذا بعض ما جاء في صفته رضي الله عنه
وبعض ما قاله في تنزيه الله عن المخلوقات. وفي الحلقة القادمة بإذن الله نكون مع بعض ما جاء في فضائله ووفاته رضي الله عنه. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله

0: أئمة الهدى برنامج في سير بعض مشاعر النور التي أشرقت فسار ضياؤها لينير الدروب للسالكين.
1: أئمة الهدى هم شموس هدي في الهدى،
2: تاريخنا منور بهم وأضحى.
0: أئمة الهدى يتناول تراجم لحياة هؤلاء الأكابر الذين اقتفوا آثار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: كافيه باي ذا واي بتستقبلكن 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتا الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
0: للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
4: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.

0: الحمد لله الذي سهل على من شاء بلوغ المرام، وبلغ من شاء من عباده المؤمنين بيته الحرام. هذا المكان الذي ترده الزوار أرسالا، ووفود الأبرار للخير خفافا وثقالا، يأتون من كل فج عميق، ويقضون ما يقضون من مناسكهم، آمنين في مسالكهم إلى البيت العتيق. والصلاة والسلام على نبينا محمد الشفيع صاحب القدر الرفيع، وعلى آله وأصحابه وكل تقي مطيع، وبعد، فأهلا وسهلا بكم في لقائنا الطيب هذا من برنامج حكم الدين، الذي نستضيف فيه فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف حفظه الله، ليجيب على أسئلتنا المتعلقة بفريضة الحج المباركة وما يتبعها من مسائل مهمة. وسؤالنا الأول لليوم: ما هي شروط الحج المقبول؟
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أحبتي بارك الله فيكم أيها المستمعون، قبل البدء بالجواب أذكركم أن تنوا لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشبع مؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. ونقول في الجواب: الحج المقبول المبرور له شروط لا بد منها، وهذا الحج المبرور هو الذي يكون سببا لمغفرة جميع الذنوب الكبائر والصغائر. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث معناه الجماع. وهذا الحج المبرور شرطه أن يكون من مال حلال، وأن يؤدي الحاج الأركان صحيحة ويجتنب في حجه الكبائر، وأن يأتي بواجبات الحج. وأما من لم يلتزم بهذه الشروط فلا يكون حجه مبرورا، ومن لم يكن حجه مبرورا لا يكون سببا لغسله من الذنوب الكبائر والصغائر. والأمر كما قال بعض العلماء: ما أكثر الضجيج وأقل الحجيج. نسأل الله السلامة.
0: جزاك الله خير الجزاء فضيلة الشيخ نبيل. سؤالنا التالي يتعلق بالسؤال الأول، وهو أن من مزايا الحج المبرور مغفرة الذنوب، لكن لو تفسر لنا سيد الشيخ ما هي الذنوب التي ستغفر؟ إذ قد يظن شخص ما أن الإنسان لو كان عليه قضاء صلوات مفروضات تركها من غير عذر فهل تغفر هذه الذنوب بحجه هذا؟
1: هذه الملاحظة مهمة، فليعلم أيها الأحبة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، هذا في غير حقوق الآدمي، يعني حق الآدمي إذا حج هذا الشخص لا يذهب هذا الحق الذي لشخص مثلا أقرضه مالا وهو لم يدفع له، لا يذهب هذا القرض فيسقط عن هذا الشخص الذي حج، لا، فحق الآدمي لابد فيه أن يؤدى لصاحبه، ولا يسقط هذا الحق بحجه. كذلك من كان عليه صلوات في ذمته ترك هذه الصلوات بلا عذر عن كسل مثلا، لا تسقط هذه الصلوات بالحج، بل لابد من قضائها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. رواه البخاري وابن حبان. يعني إن كان نام عنها أو نسيها يجب أن يقضيها، فكيف بالذي تركها عمدا لابد أن يقضيها؟ هذا مع التوبة إلى الله، لأنه وقع في معصية كبيرة. وهذا في حق من نسي الصلاة أو

0: أو نام عنها، فكيف بمن تركها عمدا؟ فلا بد من قضائها. كذلك من كان عليه صيام أيام من رمضان لا تسقط بالحج، فلا بد من قضائها حتى تبرأ ذمته.
1: نفع الله بكم مجتمعاتنا سيد الشيخ نبيل. السؤال التالي يتعلق بقطع شجر الحرمين، ما حكمه؟ وهل يمكن أخذ شيء من تراب أرضهما للتداوي مثلا؟
0: تراب مكة والمدينة لا يجوز إخراجهما منهما، ولا يقطع شجرهما النابت فيهما. أما المستنبت يعني واحد هو زرعه فيجوز قطعه، ولا ينفر صيدهما، فيحرم التعرض لنبات حرمي مكة والمدينة مما لا يستنبت، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، رواه ابن حبان. وقوله ولا يعضد أي لا يقطع. وأما أخذه لدواء ولبهائم فلا يحرم ذلك. والإذخر أيضا لا يحرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إلا الإذخر، هذا يصطفون به البيوت. ولا يحرم قلع مؤذن كشجر ذي شوك. أما الأكل من ثمر شجرهما النابت فيهما فيجوز، لكن من غير أن يخبط الشجر خبطا. وأما ما كان من حصى قبر سيدنا حمزة رضي الله عنه وحصى قبر صهيب عليه رضوان الله فيجوز إخراجهما لخصوصية ذكرت فيهما. فحصى قبر حمزة ينفع بإذن الله لمن به صداع، وحصى قبر صهيب ينفع بإذن الله لمن به حمى.
1: بارك الله فيك سيد النبيل.
0: آمين وفيك.
1: سؤال قد يخطر على بال البعض: هل الأفضل للمحرم تغطية الكتفين أم الكشف عن أحدهما عند الإحرام؟
0: بارك الله فيك. الأفضل للمحرم أن يضع الرداء على كلا كتفيه إلا عند الطواف، فإنه يطبع، وذلك بأن يمر طرف ردائه الأيمن تحت إبطه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر بكلا طرفيه، ويفعل مثل ذلك في السعي الذي بعده الطواف.
1: زادك الله علما ورفعة وقدرا. سؤالنا التالي هو: ما هو المخيط من اللباس؟ وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الآن عند الإحرام؟
0: لا يجوز للرجل أن يلبس أثناء إحرامه قبل أن يتحلل التحلل الأول ما يحيط ببدنه بالخياطة كالجوارب والسراويل والقمصان، ولو كان هذا السروال قصيرا.
1: سيدي أفيدونا أفادكم الله، هل يجوز تقديم طواف الإفاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة أو قبل الوقوف بعرفة؟
0: طواف الإفاضة هو طواف الركن، وقته بعد منتصف ليلة العيد إلى نهاية العمر، ويصح فعله مع السعي بعده، يعني يطوف ثم يسعى بعده قبل رمي جمرة العقبة، لكن قلنا طواف الإفاضة بعد منتصف ليلة العيد، كما أن وقت الحلق أو التقصير ووقت رمي جمرة العقبة بعد منتصف ليلة العيد، وهذا الأحسن. أما الوقوف بعرفة فيقدم على طواف الإفاضة، ووقته من ظهر يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر العيد.
1: سيد النبيل، بما أننا ذكرنا الوقوف بعرفة فيوجد سؤال مرتبط به: إذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف، فما حكم حجه؟
0: لا بد أيها الأحبة لصحة الوقوف بعرفة أن يكون ضمن حدوده في الوقت الذي يصح فيه الوقوف، وهو كما بينا سابقا ما بين زوال التاسع من ذي الحجة يعني بعد الظهر إلى فجر العيد، ولو وقف لحظة قصيرة. فإن لم يقف في عرفة في هذه المدة ولا لحظة فقد فاته الحج.
1: سبحان الله، بارك الله فيك سيدي.
0: آمين وفيك.
1: وما زلنا في الوقوف بعرفة، ما حكم من حج وانصرف من عرفة قبل غروب الشمس لظروف عمله؟
0: اندخل الحاج إلى أرض عرفات بعد زوال التاسع من ذي الحجة، صح وقوفه ولو انصرف من عرفات قبل الغروب، هذا مذهب الإمام الشافعي وآخرين، لكن يستحب الجمع بين الليل والنهار فيها في عرفة، وعلى قول يجب، وعند المالكية لا بد أن يكون بالليل فيها، يعني يجمع بين الليل والنهار لصحة هذا الوقوف. بارك الله فيكم ورزقنا الله وإياكم الحج والعمرة وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا ذلك يا أرحم الراحمين، وارزقنا رؤية النبي صلى الله عليه وسلم نحن ومن يستمع إلينا، آمين يا رب العالمين.
1: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور نبيل الشريف.
0: آمين وفيكم.
1: ونشكر المستمعين الكرام على حسن إصغائهم ومتابعتهم لهذه الحلقة من برنامج حكم الدين في الحج، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72، بإدارة محمد منير الملا.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11، بإدارة إدريس محمد.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.

مستمعين الكرام، الحج فريضة عظيمة يحبها كل المسلمين ويتمنون كل عام أن يسهل لهم الله أداءها، وفي قلب المسلم دائما سائق يدفعه لزيارة تلك الأماكن الطاهرة، إنه الرغبة بالأجر والثواب ومجاورة تلك الأرض المقدسة. فيا هناءة من حج واعتمر، ونقول لمن بعد ما تيسر له السفر لأداء النسك صبرا، فالله أكرم الأكرمين.

0: نداء المعرفة.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها لنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس المزرعة بعد الديوان دغري ب50 متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
2: تمام. ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
3: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03-09-24-72.
4: خاص عيداني اخوان، يجي لعندك وين مكان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
5: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيداني، ومقدم
4: 01-74-63-94-350-417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسلتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعتلهم، بس انقلهم من سلتك لسلة الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. التقى وزير المالية ياسين جابر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان، وتمحور اللقاء حول الأوضاع المالية والنقدية وإجراءات حماية استقرارهما، إضافة إلى المسائل التشريعية المرتبطة بمشاريع القوانين المحالة من قبل الحكومة إلى المجلس النيابي. قال وزير الاتصالات شارل الحاج بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في القصر الجمهوري في بعبدة: عرضت واقع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للقطاع الاتصالات في جنوب لبنان وتحضيرات لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه الاتصالات في الحياة اليومية والتعليم والاستشفاء والاقتصاد. أعلنت وزارة المالية أنها أنهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين في القطاع العام والأسلاك العسكرية كافة وكذلك معاشات المتقاعدين إلى مصرف لبنان ظهر الأربعاء، على أن يجري صرفها قبل عيد الأضحى المبارك. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولاً جديداً لأسعار المحروقات، وارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 26 ألف ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة المازوت 21 ألف ليرة، واستقر سعر قارورة الغاز، وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان 2,585 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان 2,603 ألف ليرة، صفيحة المازوت 2,223 ألف ليرة، أما قارورة الغاز 1,444 ألف ليرة لبنانية. ارتفعت أسعار النفط اليوم وسط تزايد شكوك المستثمرين في احتمالات إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين وثمانية وثلاثين سنتاً أو 2.3% لتصل إلى 104 دولارات وستة وتسعين سنتاً للبرميل. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

0: Zona non voceva, voceva. Zona non voceva.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر من ذي الحجة، رواه أبو داود. فصوم أول 9 أيام من ذي الحجة سنة مؤكدة، وعمل البر الإحسان في تلك الأيام شيء عظيم يزكو ويزيد على ما سواه. الأعمال الصالحة في هذه الأيام تضاعف في كل النواحي، الذكر والصدقة والصيام، الله يكسبنا خيرها.
0: سنن هجرة.

نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.

0: السريع خذ لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانه بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليم سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76 67 98 98.
1: عبد الملك الاسم كبير.
2: إصوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله، مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز عقيق، فوانيا، كوك وصدف، إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
3: عبد الملك تهني.
2: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإصوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

أهلا بكم. تتواصل فصول الخروقات الإسرائيلية على طول الخط الحدودي، حيث نفذ طيران الاحتلال ومدفعيته سلسلة غارات عنيفة وتدميرية ممنهجة، واستهدف القصف المدفعي عدة بلدات جنوبية وسط استمرار المواجهات اليومية مع المقاومة. وفي آخر التطورات، يتواصل التحليق المسير منذ الصباح فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. إلى ذلك نجا مواطن في محلة بير القنديل في مدينة النبطية من استهداف مسير بصاروخ استقر وسط الطريق، كما استهدفت مسيرة معادية طريق برج رحال دير أنون النهر في قضاء سور، وأغار طيران الحرب المعادي على بلدة مجد الزون في قضاء سور. هذا وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الطيران المعادي شن غارة على مجد الزون بالتزامن مع قصف مدفعي لأطراف المنصوري حي المشاع والحنية والقليلة جنوب سور، وأغار مستهدفا بلدة الحنية ودبعال وجوية في قضاء سور. إلى ذلك أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بارتفاع عدد شهداء غارة مثلث دير أنون النهر العباسية التي نفذتها الطائرات المعادية الإسرائيلية إلى 6 شهداء، من بينهم مسعفان من كشافة الرسالة كانا يقومان بنقل الإصابات من الغارة الأولى، و4 شهداء، مواطن لبناني و3 سوريين بينهم طفلة. وكان استشهد 4 مسعفين فجر اليوم جراء غارة على مركزهم في بلدة حنوي

0: في قضاء سور. في المقابل قالت المقاومة في لبنان في سلسلة بيانات أنها استهدفت آلية نميرة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة دبل بمحلقة أبابيل الانقضاضية وحققت إصابة مؤكدة، كما استهدفت تجمعات لآليات وجنود جيش العدو قرب مرفأ بلدة الناقورة وفي بلدة طير حرفة بسرب من المحاقات أبابيل الانقضاضية، وفي بلدتي الناقورة ودبل بسرب من المسيرات الانقضاضية. سياسياً، انشغلت الأوساط السياسية والعسكرية بتشكيل الوفد العسكري المقرر مشاركته في المحادثات الأمنية مع ممثلين الجيش الإسرائيلي في مقر وزارة الدفاع الأمريكية في 29 من الجاري، والتي كشفت مصادر مطلعة أن عدد أعضاء الوفد العسكري قد حسم بأربعة ضباط، لكن برقية تكليفهم بالأسماء لم تصدر بعد من قيادة الجيش، التي ردت على تسريبات إعلامية في بيان أوضحت فيه أن الحديث عن التوزيع الطائفي للضباط أعضاء الوفد لا يمت إلى مبادئ المؤسسة العسكرية بصلة، وأكدت أن الوفد المشارك على اختلاف تركيبته يبقى ملتزماً بالثوابت الوطنية، وأن الضباط المكلفين بالمهمة يمثلون الوطن وهم ملتزمون بعقيدة الجيش فيما ينفذ عناصر المؤسسة العسكرية قرارات القيادة انطلاقاً من التزامهم الوطني. إلى ذلك، قال قائد الجيش العماد رودولف هيكل للعسكريين في عيد المقاومة والتحرير أن التطاول على المؤسسة والتشكيك بدورها لن يثنيها عن الاستمرار في أداء عملها، والجيش سيكون السد المنيع في وجه المؤامرات التي تدفع نحو زعزعة الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي، وسيبقى قويا متماسكا حارسا للوحدة الوطنية. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، تابع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع وزير الإعلام بول مرقس تحديث قوانين الإعلام والتوعية الرقمية وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية. هذا وقال وزير الاتصالات شارل الحج بعد لقاء رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة: عرضت واقع الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لقطاع الاتصالات في جنوب لبنان والتحضيرات لإعادة الخدمات فور عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم، نظرا للدور الأساسي الذي تؤديه الاتصالات في الحياة اليومية والتعليم والاستشفاء والاقتصاد. هذا وأطلع وزير الاقتصاد جو صدي الرئيس عون على واقع قطاع الكهرباء والتقدم في استجرار الغاز والكهرباء من سوريا والأردن. من جهته، التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بر السفير المصري علاء موسى في عين التينة وجرى عرض لآخر المستجدات. وبعد اللقاء قال موسى إن مصر تقوم بالتنسيق مع السعودية وباكستان وتركيا وأمريكا وإيران لتثبيت وقف النار في لبنان، ونحث الأطراف المعنية للوصول إلى تفاهمات. زار النائب الدكتور عدنان طرابلسي رئيس الحكومة القاضي نواف سلام في السراي الحكومي، حيث عرض معه الأوضاع العامة في البلاد، كما جرى البحث في القضايا والمشاكل الحياتية التي يواجهها أبناء وطننا وخاصة أهالي العاصمة بيروت. استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه السفير البريطاني، حيث جرى عرض لآخر المستجدات السياسية على الساحة الداخلية والأوضاع في لبنان ودول المنطقة. وشكل اللقاء فرصة اطلع خلالها السفير على عمل غرفة العمليات المركزية في الوزارة والتي تعد من الركائز الأساسية نظرا للدور المحوري الذي تطلع به في إدارة مختلف الملفات بين الجهات المعنية ومتابعتها. في الملف الحكومي، يعقد مجلس الوزراء الثالثة من بعد ظهر اليوم جلسة في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لمتابعة البحث في الأوضاع الراهنة، إضافة إلى البحث في بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية. في ملف المحروقات، ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95.98 أوكتان 26,000 ليرة، فيما انخفض سعر المازوت 21,000، واستقر سعر قارورة الغاز وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 2,585,000، بنزين 98 أوكتان 2,603,000، المازوت 2,223,000، أما قارورة الغاز 1,444,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل، مستمعين الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 76-167-493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني بمستشفى رزق بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة A بوزيتيف. للتواصل 76 167 493. لبوا ولكم جزيل الشكر. وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05 8111 66.
5: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01 30 13 14، واتساب 03 38 77 77.
6: باور جروب، دايما حتى.
7: أرحب بكم من جديد. في اليوم 84 من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الباكستانية أن السلام بين الولايات المتحدة وإيران مسألة ذات أهمية بالنسبة لباكستان، مشيرا إلى أن ذلك ينعكس في مجمل الجهد الذي تبذله إسلام أباد بقيادة رئيس الوزراء. وقال إن الصين تدعم جهود الوساطة الباكستانية وقدمت بالتعاون مع باكستان مبادرة من 5 بنود. هذا وأضاف أن رئيس الوزراء الباكستاني سيبحث خلال زيارته إلى الصين غدا مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب، وأكد أن بلاده ليست على طلاع بأي زيارة مخطط لها إلى إيران من جانب أي مسؤول باكستاني، مشددا على أن موقف إسلام أباد واضح بعدم الإفصاح عن التفاصيل بصفتها دولة وساطة. وأشار إلى أن باكستان لم تتلقى أي طلب يتعلق بالسماح لقوات أمريكية باستخدام أرض أو مجالها الجوي. في الغضون، قال مصدر إيراني كبير لرويترز إن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لم يتم حتى الآن، لكن الفجوات تقلصت. وأضاف أن تخصيب اليورانيوم وسيطرة إيران على مضيق هرمز لا يزالان بين نقاط الخلاف الرئيسة. الجدير بالذكر أن الخارجية الإيرانية أكدت اليوم أن الولايات أن الأولوية الراهنة هي لوقف الحرب في الجبهات كافة، مفندة في الوقت نفسه الأنباء المروجة حول الملف النووي. بدوره، أعلن وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أن هناك بعض التقدم على صعيد المفاوضات مع إيران، وقال روبيو إنه لا يعتقد أن أي دولة ستقبل دفع رسوم مقابر المرور في مضيق هرمز، معتبرا أن محاولة إيران إقرار رسوم على المرور في المضيق تمثل ابتزازا لن تقبله أي دولة. في المقابل أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني عن عبور 35 سفينة تجارية وناقلة نفط عبر مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن جميع هذه القطع الملاحية الدولية مرت بعد خضوعها للتنسيق التام والمباشر مع منظومات الرصد والتحكم التابعة لقواتها البحرية. أفاد حاكم جمهورية لوغانسك الشعبية الروسية بأن قوات كييف هاجمت ليلا مبنى تعليميا وسكنا طلابيا في كلية تابعة للجمهورية، وكان 86 طفلا موجودين هناك لحظة الهجوم، وأصيب 35 شخصا بحسب روسيا اليوم. صحيا، أعلنت وزارة الصحة في الكونغو تسجيل 106 وفيات والاشتباه بإصابة 671 شخصا بفيروس إيبولا بحسب أسوشيتد بريس. وقالت الوزارة أنه تم تأكيد 64 إصابة و6 وفيات من خلال الفحوصات المختبرية. والآن ننتقل إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات بحيث تكون تحت معدلاتها. يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق خاصة في المناطق الشمالية خلال الفترة الصباحية، ويستقر الطقس خلال النهار فيتحول بعد الظهر إلى قليل الغيوم وجاف النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 17 إلى 23، فوق الجبال من 11 إلى 19 درجة، أما في الداخل من 11 إلى 23 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 70% و 90%. حال البحر مائج، حرارة سطح الماء 21 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حليمة كريمة، صار وقت الأذان وبدي ذكركن، بس لما تسمعوا الأذان رددوا خلف المؤذن وقولوا مثل ما عم بيقول، وبس لما يقول حي على الصلاة وحي على الفلاح منقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هالأمر سنة ومش فرض واجب، ولكن كمان في طاعة وحسنات للي بيعملوا بنية خالصة لله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن ثم صلوا علي. كل سوا منقول
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله
1: أشهد أن محمد رسول الله
0: أشهد أن محمدا رسول الله
1: أشهد أن محمدا رسول الله
0: أشهد أن محمداً رسول الله
1: حي على الصلاة
0: لا حول ولا

0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: حي على الفلاح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: الله أكبر الله أكبر.
0: الله أكبر الله أكبر.
1: لا إله إلا الله.
0: لا إله إلا الله.
1: صلى الله عليه.
2: وهلا صار فيني اقوم صلي من بعد ما تاكدت من دخول وقت الصلاه.
3: ماما ريما، كنا طلبنا منك طلب انا وكريمه، مذكره؟
4: صحيح يا حليمه، وشو صار بالموضوع؟
2: اول شي منصلي جماعه مع بعض منشان نكسب اجر وحسنات اكثر، ومنحكي بعد الصلاه.
4: مش ملاحظه يا حليمه انه ماما ريما دايما بتقلنا حكوني بعد الصلاه؟
3: ايه ملاحظة؟ الله أعلم شو السر.

0: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تقبل الله منا ومنكم.
1: آمين. وهلأ من بعد ما خلصنا الصلاة شو صار بالموضوع اللي طلبناه منك؟
0: مش الحال موافقة.
2: شو صار إنه دايماً بتقولي لنا حكوني بعد الصلاة؟
0: الصلاة راحة للمؤمن، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لسيدنا بلال الحبشي المعروف بمؤذن الرسول، كان يقول له يا بلال أرحنا بالصلاة. فالصلاة يا أحبابي تأدية لفرض ديني من أهم الفرائض، وفيها أمن واستقرار نفسي، سكينة واطمئنان. والصلاة علاج للهم والقلق وشعور بالسعادة، وكمان فيها نشاط بدني وأكثر من هيك بكتير. فالصلاة فيها لذة ما بيشعر فيها إلا اللي أخلص النية لله تعالى.
2: شو حلو هالكلام؟
1: إن شاء الله ما منترك الصلاة أبداً.
0: شو حلو لما منبدأ بتكبيرة الإحرام وهي قول الله أكبر، يعني الله أكبر من كل كبير قدراً وعظمة وليس حجما. ولما منقرأ الفاتحة قراءة صحيحة ونركع ونسجد لله ونقول سبحان ربي الأعلى، يعني تنزه ربي عن مشابهة المخلوقات، يعني أنا أسجد لله الذي خلق كل المخلوقات ولا يشبه شيئا منها.
2: سبحان الله.
0: الله عظم شأن الصلاة ورفع ذكرها، وهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. والصلاة أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد الإيمان بالله تعالى ورسوله. فالصلاة مهمة جدا يا أحبابنا، والصلاة خير من النوم، وهن خمس صلوات فقط:
2: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
0: وفي ببعض الأمم السابقة كانوا يصلوا صلاة واحدة بزمن سيدنا آدم عليه السلام اللي هو أول البشر وأول الأنبياء عليهم السلام. وفي أمم كانوا يصلوا صلاتين في اليوم والليلة، مثل أمة سيدنا موسى وأمة سيدنا عيسى عليهما السلام. أما نحن فمنصلي خمس صلوات، والمهم جداً أنه نتعلم شروطها ومبطلاتها لحتى تكون صلاتنا صحيحة ومقبولة بإذن الله. وهيك من بعد الصلاة تحديداً بيكون مزاجي رايق ونفسيتي مرتاحة، فبوافق على طلبكن متل ما ملاحظين.

0: إذا هلا عرفنا السر
1: وصار فينا نكمل برنامجنا على رواق.
0: على رواق.
1: وهلا صار وقت نحكي قصتنا لليوم اللي بتحكي عن امرأة صالحة واسمها فاطمة الزبيرية. كانت فاطمة الزبيرية امرأة تقية صالحة، تؤدي الواجبات وتبتعد عن المحرمات، وكانت من أهل العراق. أدت فريضة الحج ثم زارت الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نوت الإقامة في مكة، فصار لها شهرة بالتقوى والصلاح والعلم. ثم عميت سنتين، ذات ليلة أرادت أن تتوضأ لصلاة الليل، وصلاة الليل سنة من غير الفريضة، كانت تحب أن تصلي في الليل. ثم تزحلقت على درج فانكسر ضلعان من أضلاعها، ومع ذلك لم تتكاسل ولم تترك الصلاة التي هي سنة، تكلفت وصلت مع ما أصابها من أوجاع. ثم نامت، فرأت الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبا بكر وسيدنا عمر مقبلين من جهة الكعبة، من جهة باب بيتها الذي كان مواجها للكعبة. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاها رداءه وقال لها امسحي به عينيك، فأخذت الرداء فمسحت به عينيها فأبصرت في الحال، ثم وضعته على موضع الكسر فتعافى، ثم استيقظت. ثم لما جاءت خادمتها رأتها مبصرة فحكت لها

ختام أحبابنا بحب أقول هالقصة القصيرة. أحد أولاد سيدنا الحسين عليه السلام كان قاعد قدام أولاد عم يلعبوا، فإجا رجل قال له: هل أشتري لك ما تلعب به؟ فقال له: ما للعب خلقنا. فانتبهوا أحبابي، ما تخلوا كثرة اللعب تلهيكن عن أداء الصلوات الخمس.

0: هيك أحبابنا منكون وصلنا لنهاية حلقتنا المنوعة، نتمنى تكونوا فرحتوا معنا وتعلمتوا أشياء حلوة ومفيدة.
1: من هالأشياء حكينا عن أهمية الصلاة ومكانتها.
0: إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء حليمة وكريمة،
2: إلى اللقاء.

مستمعينا، في منكم الناس الله يسرهم الحج هالعام، فمندعي لكم ولكل حجاج بيت الله الحرام من كافة الأصقاع والبقاع بالتوفيق والسداد، ومن وصيكم تدعوا لنا الله يقوي إذاعتنا.

يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن

وقال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن

0: الملبي.
1: ويقول خير الخلق وحبيب الحق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه السبكي. فيا مشتاقا لهاتيك البقاع الطاهرة، جاءتك فرصتك الكبيرة فلا تفوتها.
0: عيوني عيوني عيوني تشتاق له.

تسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع، نقل ذلك القاضي عياض والنووي. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي. وأما حديث لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، معناه من أراد السفر لأجل الصلاة في مسجد ينبغي أن يسافر لهؤلاء المساجد 3، لأن الصلاة فيها تتضاعف. ويحمل هذا على الندب لا على الوجوب، فالحديث مخصوص بالسفر لأجل الصلاة، وليس فيه أنه لا يجوز زيارة قبر النبي عليه السلام.

للروح إذا سارت لهم ألا فروحي وعلى الباب امرحي وقبلي بخشية أعتابهم وهمة العزم لديهم صححي فإن ذكرت في المقام لهفتي عن لوعتي وولهي فأفصحي.

0: بدي أوصيك بتقوى الله في السر والعلن.
1: والله أحلى وصية.
0: وتغتني من الأوقات الذهبية بالأفعال المرضية.
1: كبير كبير كتير يا محمود بأفعالك ونصايحك، إن شاء الله منلتزم.
2: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك.
3: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
4: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
5: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجية المنزلية،
6: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
5: نويري 01-66-85-85،
6: طريق الجديدة 01-300-370،
5: شويفات 05-810-850.
7: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
8: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3 313 922.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. العدو يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار، قصف مدفعي معاد عنيف يستهدف عددا من البلدات في الجنوب منذ الصباح. التحليق المسير مستمر منذ الصباح فوق بيروت والضاحية الجنوبية. المقاومة في لبنان توسع فعالية المسيرات الهجومية ضد العدو الإسرائيلي. جلسة لمجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. الرئيس عون تابع مع الوزير مرقص تحديث قوانين الإعلام والتوعية الرقمية وحماية الأطفال من المخاطر الإلكترونية. قائد الجيش للعسكريين بمناسبة عيد المقاومة والتحرير، سيكون الجيش السد المنيع في وجه المؤامرات. وكالة إسنا الإيرانية تبادل الرسائل بين إيران وأمريكا بوساطة باكستان مستمر للتوصل إلى إطار اتفاق. وزير الخارجية الإيراني التقى وزير الداخلية الباكستاني لتحقيق انفراج في محادثات أمريكا وإيران. وزير الخارجية الأمريكي هناك بعض التقدم على صعيد المفاوضات مع إيران. خارجية باكستان رئيس الوزراء سيبحث في الصين مبادرة مشتركة لإنهاء الحرب بين أمريكا وإيران. إطلاق نار من آليات الاحتلال شرقي مخيم جباليا شمالية قطاع غزة. الرئيس الأوكراني يقول هاجمنا مصفات نفط روسية. الأمم المتحدة تخصص تمويلا وموظفين لاحتواء إيبولا في الكونغو. أخيرا الطقس المتوقع.

إخوة الإيمان، نعتذر عن قطع هذه الأنشودة الجميلة، ولكن هناك نداء إنساني عاجل جدا. المريض محمد عبد السلام عيتاني الموجود في مستشفى رزق بنك الدم بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فيت أي بوزيتيف. للتواصل 76 167 493. إذن المريض محمد عبد السلام عيتاني الموجود في مستشفى رزق بنك الدم بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فيت أي بوزيتيف. للتواصل 76 167 493. لبوا للحاجة القصوى جدا، وبارك الله بكم.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد خاتم النبيين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين يوم الدين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا الحديث رواه البخاري. وقال العالم الجليل عبد الله الحضرمي الملقب بالفقيه المقدم: إن من تكلف الحج شوقا إلى بيت الله وحرصا على إقامة الفريضة إيمانه أكمل وثوابه أعظم وأجزل، لكن بشرط أن لا يضيع بسببه شيئا من الفرائض، وإلا كان آثما واقعا في الحرج. والحج فرض على المستطيع في العمر مرة، ومن أنكر وجوبه فقد كفر، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نحوه. وأما تركه مع الاستطاعة واعتقاد وجوبه فلا يكون كفرا. وأما العمرة فقد اختلف فيها، فذهب بعض الأئمة كالشافعي إلى فرضيتها، وذهب بعض إلى أنها سنة. وللحج شرائط وجوب، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والاستطاعة. ولا يجب الحج على المرأة إن لم تجد محرما يذهب معها، أو زوجا أو نسوة ثقات. ويجوز لها أن تذهب وحدها لحج الفرض، لا لحج النفل وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قبور الصالحين. وكذلك من كان عليه نفقة واجبة ولا يجد ما يحج به زائدا على ما يحتاجه للنفقة الواجبة فلا يجب عليه الحج. وللحج أركان وواجبات وسنن، فأركانه الإحرام والوقوف بعرفة والطواف بالبيت 7 مرات والسعي بين الصفا والمروة 7 مرات والحلق أو التقصير والترتيب في معظم الأركان. ويجب على من أراد الحج أن يتعلم ما أحل الله فيه وما حرم وما هو واجب فعله في الحج، ويتعلم ما يبطل الحج ليجتنبه، لأن الله تعالى كلفنا بأشياء فلا بد من مراعاتها. فمما يجب مراعاته الإحرام من الميقات، أي من آبار علي، بالنسبة لأهل بلادنا الذين يسلكون طريق المدينة بالبر. أما بالنسبة للذي يسافر من بلدنا بالطائرة فيحرم في بيروت أو في الطائرة، ولا يجوز للحاج مجاوزة الميقات قبل الإحرام. ومما يجب مراعاة شروطه طواف الإفاضة، فإنه يشترط له الطهارة الكاملة لأنه بمثابة الصلاة، إلا أنه يجوز فيه كلام الناس. لذلك على المرأة الحائض أن تؤخر الطواف إلى وقت النقاء، لأنها لو طافت وهي حائض ما صح طوافها ووقعت في ذنب، ولا يجوز لها تركه. فإن تركته وعادت إلى بلدها فإنها تقع في ذنب كلما جامعها زوجها. وكذلك المريض الذي عجز عن الطواف لا يجوز له تركه، بل ينتظر إلى وقت قدرته على الطواف ويطوف. وكذلك يجب مراعاة كون الكعبة عن يسار الطائف في جميع طوافه، فلو تحول صدره بحيث صارت مواجهة له أو خلفه بسبب الزحمة وجب عليه أن يعود إلى المكان الذي تحول صدره عنده ويتم طوافه، وإن لم يستطع الرجوع أتى بشوط بدله. وكذلك الرجم لا يصح إلا بحصن، ويسن أن يلتقطها الحاج من مزدلفة، فلا يجزئ الرجم بالأحذية والمظلات وغير ذلك كما يفعل بعض الجهال، ويرميها حصاة حصاة بيده في الحوض المخصص لها، فمن رماها في غير المكان المخصص لم يصح. ولا يجوز التوكيل لمن قدر على الرجم، كذلك لا يجوز لمحرم استعمال الصابون المطيب والدهن ونتف شعر وقص ظفر وغير ذلك من محرمات الإحرام. ويحرم الجماع قبل التحلل الأول، ويفسد الحج، ويلزمه إتمامه وقضاؤه فورا، وتلزمه الكفارة.
2: وكذا يحرم الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني.
1: وينبغي أن يتحفظ من إيذاء الناس في الزحمة، ويتلطف بمن يزاحمه، ويراقب نفسه من الوقوع في الذنوب والمعاصي، لا سيما الكفر اللفظي الذي يقع فيه كثير من الناس بسبب الغضب وغير ذلك، لأن من كفر أهلك نفسه وأذهب ثواب حسناته كلها. وإذا مات قبل الرجوع إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين يخلد في نار جهنم. ويسن زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بإجماع أئمة الاجتهاد الأربعة وغيرهم لأهل المدينة ولأهل الآفاق القاصدين بسفرهم زيارة قبره الشريف، وهي من القرب العظيمة. ويستحب للزائر أن ينوي مع زيارته صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله تعالى بالمسافرة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ويسأل الله تعالى أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي، رواه الدارقطني وغيره، وقواه الحافظ السبكي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس، بناية الغزاوي، الطابق السفلي. 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: ألو وينك؟
8: بدي وين؟
7: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
8: لحظة لحظة، ما معي محل كل هون.
7: ما تعتلهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
9: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة. بصوت الشيخ محمد الدنا.
1: مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في حلقتنا هذه من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور، الذي نمضي فيه ببيان التاريخ المضيء للحجر الأسود وما يتبعه من أخبار ملوك العرب وما يتصل بأمر الحجر الأسود، ما ورد في كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، من ذكر أخبار ملوك قحطان. فقد قال المؤرخون: لم يكن للعرب ملك حقيقي، وإنما كان من ملك حمير في بلاد اليمن سمي ملكا، وقد كانوا في بعض الأوقات يخرجون من بلادهم ويسيحون في الأرض حتى بلغوا أقصى المغرب، وبلغوا باب الأبواب، ودخلوا بلاد الهند، ولم يستقروا في غير بلادهم، فلا يعد ذلك ملكا وإنما هو غارة. فأول ملوك قحطان عبد شمس، وهو سبأ بن يشجب ابن يعرب بن قحطان، وإنما سمي سبأ لأنه أول من أدخل بلاد اليمن السبي. قال عبد الملك بن عبدون في كتابه المترجم بكلمة الزهر وصدفة الدر: إن عبد شمس هذا ملك 400 سنة و84 سنة. قال: وقد اختلف في أول من ملك منهم، فقيل يعرب بن قحطان، قال: وهو أول من نطق بالعربية. والأشهر أن عبد شمس سبأ هو أول ملوكهم، والله أعلم. ثم ملك ابنه حمير بن سبأ، قال: وكان أشجع الناس في وقته وأفرسهم وأجملهم، وقيل إنه إنما سمي حمير لكثرة لباسه الأحمر من الثياب، وكان يلقب بالعرنجج، وهو أول من وضع تاج الذهب على رأسه من ملوك اليمن، وكان ملكه 50 سنة، وذلك في عصر قيثار بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. ثم ملك بعده أخوه كهلان بن سبأ، فكان ملكه إلى أن هلك 300 سنة. واختلف في من ملك بعده، فقيل الرائش، وهو الحارث بن شداد، وكان الحارث أول من غزا منهم وأصاب الغنائم وأدخلها اليمن، وبينه وبين حمير 15 أبا. وسمي الرائش لأنه لما أدخل الغنائم والأموال والسبي بلاد اليمن فراش الناس في أيامه، أي أصبحوا موسرين. وذكر بعضهم أنه كان مسلما، وكان له شعر بشر فيه بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك قوله: سيملك بعدنا ملكا عظيما، نبي لا يرخص في الحرام، ويملك بعد قحطان نبي تقي مخبت خير الأنام، يسمى أحمدا، يا ليت أني أعمر بعد مخرجه بعامي. قال: وكان ملكه 125 سنة. ثم ملك بعد زمن طويل على ما رواه ابن حمدون أسعد بن عمرو: وملك والملك متشتت، فاستفز قومه فنهضوا معه وحارب ملوك اليمن حتى قتلهم ملكا ملكا، وانتظم له ملك اليمن، فوجه بابن عم له يقال له القيطون إلى الحجاز، فبغى وظلم فقتله اليهود. ولما بلغ أسعد ذلك غضب وحلف ليقتلن كل يهودي في الأرض، وتجهز في 100,000 حتى ورد في طريقه إلى يثرب، فاجتمع الأوس والخزرج وأخبروه بقصة ابن عمه وفجره وظلمه، فعفى عن اليهود وقال: لست أرضى بالظلم، ولو علمت ذلك منه لقتلته. وأتاه بنو هذيل بن مدركة فرغبوه في سلب الكعبة وما فيها من الذهب والجوهر، وقالوا له: أيها الملك، ألا ندلك على بيت مال داثر أغفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والذهب والفضة؟ قال: بلى. قالوا: بيت بمكة، وإنما أراد الهذليون هلاكه بذلك. لما عرفوا من هلاك من أراده بسوء وبغى عنده، فراح تبع وهو مجمع لهدم البيت، فبعث الله تعالى عليهم ريحا فعقفت يديه ورجليه وشنجت جسده، فأرسل إلى من كان معه فقال: ويحكم، ما هذا الذي أصابني؟ فقالوا: أحدثت شيئا؟ فقال: ما حدثت. فقالوا: حدثت نفسك بشيء من الظلم؟ قال: نعم. فذكر ما أجمع عليه من هدم البيت وإصابة ما فيه. قالوا: ذاك بيت الله الحرام، ومن أراده هلك. قال: ويحكم، وما المخرج مما دخلت فيه؟ قالوا: تحدث نفسك أن تطوف به وتكسوه وتعظمه. فحدث نفسه بذلك فأطلقه الله تعالى، فقدم مكة لذلك، فاجتمع إليه الأحبار وقالوا: إن هذا البيت العتيق الذي ليس لله عز وجل بيت في الأرض غيره، وقد رام إفساده كثير من الملوك فأبادهم الله، وفي هذه البلدة يكون مولد نبي آخر الزمان، واسمه محمد وأحمد، من ولد إبراهيم الخليل عليه السلام، وهو خاتم الرسل. فسار حتى دخل مكة فطافه، وسعى بين الصفا والمروة وحلق رأسه، وأقام بمكة 6 أيام ينحر فيها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل. وأري في المنام أن يكسوه فكساه الخصف، أي قطعا فوق بعضها من القماش، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه المعافر، وهو قماش مشهور أيامهم، ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك فكساه الوصائل، وهي البرود الحمر فيها خطوط خضر، وعلق عليه بابا ذهبيا. ولما هلك ملك بعده ابن عمه مرثد بن عبد كلال ابن تبع الأقرن المعروف بذي الأعواد، قال: وكان ملكه 40 سنة. ولما هلك ملك بعده أولاده وكانوا 4 مشتركين في الملك، على كل واحد منهم تاج، قال: وخرجوا إلى مكة ليقلعوا الحجر الأسود، ويبتنوا بيتا بصنعاء يكون حج الناس إليه بزعمهم. فاجتمعت كنانة وقلدوا أمرهم فهر بن مالك، والتقوا فقتل 3 من الملوك وأسر الرابع. ولما أسر هؤلاء ملكت بعدهم أختهم أبضعة ابنة ذي الأعواد، قال: وكانت فاجرة فقتلها قومها. ثم ملك بعد أولاد ذي الأعواد ملك كرب بن عمرو بن سعد بن عمرو، وكانت مدة ملكه 20 سنة، وتحرج عن سفك الدماء فلم يغزو ولم يخرج من اليمن. ثم ملك بعده تبع أسعد بن ملك كرب، قال: ولما ملك غزا بني معد بتهامة في 300,000 طالبا لدماء الملوك 4، واجتمع بنو معد وعقدوا الرياسة لأمية بن عوف الكناني المعروف بالعنسي. ثم نفست قبيلة ربيعة أن تكون الرياسة في مضر فقعدت عنهم، فضعفت مضر عن تبع وسألوه الصلح على أن يؤدوا إليه دية الملوك الأربعة، عن كل ملك 1000 ناقة، وكذلك كانت دية الملوك في الجاهلية، وديات من قتل معهم من الجنود لكل رجل 100 ناقة. فقبل تبع ما بذلوه وانصرف إلى أرضه، ووقع الشر بين الحيين ربيعة ومضر، فأرسلت ربيعة إلى تبع رسلا فعقد بينهم حلفا وعقدا، وهو الحلف الباقي بين ربيعة واليمن إلى أن جاء الإسلام. وأقام تبع هذا بأرض الشام ما شاء الله، ثم ملك بعده ابنه حسان بن تبع، قال فغزى العراق في 300,000، وأتى في طريقه مكة، وقد عادت إليها خزاعة عند وفاة فهر بن مالك، فأعطاه بنو نزار الطاعة. وروي عنه شعر يخبر فيه ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم: شهدت على أحمد أنه رسول من الله بار النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة من برنامج تاريخ الحجر الأسود الأنور، ندعوكم لمتابعتنا في الحلقة المقبلة، فإلى اللقاء.
0: تاريخ الحجر الأسود الأنور. تعرض الحجر الأسود لأحداث كثيرة، ولولا أن الله قدر له الحفظ والبقاء لعصفت به الكوارث وتبدد بين ركام الحوادث. تاريخ الحجر الأسود الأنور من فضائله أنه تسكب عنده العبرات وتذهب الحسرات، دلالة على الحضور والخشوع والرحمة، بصوت الشيخ محمد الدنا.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: والله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله كان وحده لم يكن معه شيء، لا عرش ولا سماء ولا أرض ولا جهة فوق ولا جهة تحت ولا جهة يمين ولا جهة يسار ولا جهة أمام ولا جهة خلف، كان موجودا بدون هذه الأشياء، ثم خلق هذه الأشياء

ثم هو لم يتغير عما كان عليه، لم يتخذ مكانا، وهذا العرش خلقه لإظهار قدرته، لأنه يوجد ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله محيطون به بالعرش، هكذا يدورون حول العرش يسبحون الله بحمده. هؤلاء لما يرون هذا الجرم الكبير الذي لا يعلم حده إلا الله يزدادون يقينا بكمال قدرة الله، لهذا خلقه، ليس هو ليجلس عليه. الجلوس من صفة الخلق، الإنسان يجلس والكلب يجلس، فالله تبارك وتعالى لا يجوز عليه أن يكون كشيء من خلقه، هكذا يكون معرفة الله.

عليكم التمك في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

0: نداء المعرفة.
1: كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابيه وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير. فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافي وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534. إن الحج المبارك من أعظم أمور الإسلام ومن أغلاها رتبة وقدرا، وحول بيان أحكامه وأركانه نبقى الآن مع محاضرة مهمة نافعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بتدبر وتمعن، عسى الله أن ينفعنا بها.
2: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج واجب على المسلم البالغ العاقل المستطيع، وفيه ثواب عظيم ومزايا، منها ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أن الذي يحج حجا صحيحا ولا يحصل منه في هذا الحج فسق، ويكون المال الذي يحج به حلالا ولا يحصل منه شيء من المخلات، يعني لا يترك ركنا من الأركان ولا يترك واجبا من الواجبات، يكون هذا الحج الصحيح المبرور سببا لخروج هذا الشخص من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي يكون هذا الحج سببا لتكفير الكبائر والصغائر. أما العمرة فهي فرض عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولها مزايا أيضا، منها أنها تكون سببا لتكفير كل الذنوب الصغائر، فإذا الحج مزيته أكبر، فالله تعالى جعل للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام، مع أن الصلاة أفضل من الحج، لكن الله تبارك وتعالى جعل للحج مزية ليست في الصلاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر، أما الصلوات فتكفر الصغائر التي تحصل بين كل صلاة وصلاة، إذا كانت هذه الصلاة مقبولة صحيحة. ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، لأن الرسول قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال التي أذن الله تعالى بها كالحج والصلاة والزكاة والطهارة عن الحدثين، هذه لا بد فيها من نية معتبرة لتكون صحيحة مقبولة. ليس معنى إنما الأعمال بالنيات يعني الواحد يعمل أعمال الشر وينوي نيات حسنة فينقلب الشر حسنا بالنية، مثل ما بيقول بعض الناس الجهال يقولون نعمل ما نريد نقول ما نريد، ثم إذا نهيتهم عما حرم الله بالقول عن الأقوال التي حرم الله يقول بعضهم إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال التي أذن الله تعالى بها لا تكون مقبولة لا تكون معتبرة إلا بالنية الصحيحة. فيشترط أولا حتى يكون هذا الحج مبرورا أن تكون النية خالصة لله، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. فلو واحد حج بمال حرام حجه يصح لكن لا يكون له ثواب ويكون عليه معصية، يكون عليه معصية لأنه استعمل المال الحرام. ولكن إذا أتى بالأركان والواجبات وإن كان يصح هذا الحج لكن لا يكون هذا الحج مبرورا، لا يكون هذا الحج مبرورا. وأن يحفظ نفسه من الفسوق أي من كبائر الذنوب والجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، وهذا حال كثير من الناس الذين يذهبون إلى الحج حتى صار يقال كثر الضجيج وقل الحجيج، يعني ضجة كثيرة ولكن كثير من الناس الذين يعملون هذه الضجة أعمالهم لا تصح إما لفساد العقيدة أو لفساد العمل. بعض الناس أخبروني عن أشخاص كانوا في سفر الحج إذا ضايقهم أمر في الطريق يسبون الله تعالى، فهذا الذي يسب الله إن بقي على حاله لا يقبل منه حج ولا صلاة ولا غير ذلك من الأعمال، هذا لا ثواب له في أي عمل يعمله، إنما يتعب فقط، إنما ينال التعب حتى يعود إلى الإسلام، بعد ذلك يعمل ما يعمل من الحسنات. لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة ليس فيها إلحاق ضرر بمسلم ونظرة بشهوة، لا يقال له فسد حجك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة تسأله عن مسألة في الحج، فجعل ابن عمه ينظر إليها. كان الرسول أردف خلفه غداة العيد بمنى الفضل بن العباس رضي الله عنه، وكان شديد الجمال، كان جميل الخلقة. فجاءت امرأة، أيضا هذه المرأة التي جاءت كانت حسناء جميلة وضيئة، فجعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه، فالرسول صلى الله عليه وسلم لوى عنق الفضل إلى الشق الآخر، فهي ذهبت إلى الناحية الأخرى لتنظر إليه. مع ذلك الرسول ما قال لهما فسد حجكما ولا قال لهما لا ثواب لكما في الحج، لأن هذه النظرة إن كان حصل منها نظرة بشهوة إنما هي من الصغائر لا تفسد الحج ولا تذهب ثواب الحج. وهنا يقف الشخص وقفة عند هذه الحادثة، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لهذه المرأة الحسناء غطي وجهك، فلو كان يجب على المرأة تغطية الوجه لقال لها الرسول غطي وجهك، لا يجوز لك أن تخرجي كاشفة الوجه، لكن الرسول ما قال لها، إنما صرف عنق الفضل إلى الشق الآخر، لوى عنقه إلى الشق الآخر حتى خشي عليهما من الشيطان أن يوقع بينهما شيء في النظر أو فيما بعد ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لها غطي وجهك، أنت امرأة حرة جميلة غطي وجهك يجب عليك، ما قال لها لأنه لا يجب. فإن قال لك شخص في الحج المرأة لا تغطي وجهها فقل له لو كانت التغطية واجبة لقال لها الرسول غطي وجهك مع المجافات، يعني مع البعد، يعني ضعي شيئا كقطعة خشب أو كرتون وأنزلي النقاب فوق هذه الخشب أو الكرتون، ولا تلصقيها بالوجه لكن غطيه لو كان واجبا، لكن الرسول لم يأمرها بهذا، فهذا معناه أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها كما أنه يجوز لها أن تكشف كفيها. بعض الناس يتشددون زيادة، يقولون في الدين ما ليس فيه، يزيدون يقولون يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وهذا غير صحيح، ليس واجبا. الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. عبد الله بن عباس وعائشة رضي الله عنهما وجمهور المفسرين قالوا إلا الوجه والكفين، أي لا تبدي المرأة إلا الوجه والكفين. ومما يدل على فضل الحج أنه جمع أنواع رياضة النفس أي تهذيبها، ففيه إنفاق مال وفيه جهد نفس بنحو الجوع والعطش والسهر واقتحام مهالك وفراق وطن وأهل وإخوة أي الأصحاب. كل هذا يشترط فيه شو؟ قلنا النية الصحيحة، المال الحلال حتى يكون مقبول تماما، وصحة العمل. بعض الناس يذهبون للحج لا يعرفون إلا تقليد الناس الذين هناك بدون أن يعرفوا. صادفنا في بعض السفرات التي ذهبناها إلى الحج أناسا قالوا ما كنا نعرف أنه يوجد نية للحج ومتى ننوي أن نحج، كنا نذهب مع الناس ونفعل ما يفعلون. والرسول ماذا قال؟ إنما الأعمال بالنيات. في ركن للحج اللي هو النية إن شاء الله سيأتي. على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، يعني على من يجب الحج؟ على المسلم الحر المكلف، لأنه غير المكلف لا يجب عليه شيء، المستطيع بما يوصله ويرده إلى وطنه، يعني يشترط يكون عنده ما يوصله إلى الحج ويرده إلى الوطن، فاضلا يعني زائدا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به. يعني إذا كان شخص عنده كسوة تليق به وبيت يليق به، إذا باع هذه الكسوة واشترى أقل منها وباعها البيت أو ترك البيت اللائق به وأخذ بيتا أقل منه، يستطيع أن يذهب إلى الحج، لا يكلف ذلك. لا نقول له يلزمك أن تترك اللائق بك من الكسوة واللائق بك من المسكن حتى تذهب إلى الحج، يجوز هو أن يفعل ذلك لكن ليس ملزما أن يفعل ذلك، لا يعد بعد مستطيعا. ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه، يعني يكون هذا المال اللي بده يروح فيه إلى الحج زائد عن كل هذا الذي ذكرناه، لأنه الحج له شروط وجوب وشروط صحة. فأما شرط الوجوب فهو الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحرية، وأما شرط الصحة فهو الإسلام، فيصح الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع ومن الصبي. يعني إذا واحد منه مستطيع لكن هو تكلف وذهب إلى الحج لا نقول لا يصح منه، يصح، هو كان لا يجب عليه لأنه غير مستطيع لكن هو تكلف وذهب. حتى لو شخص اقترض مالا وذهب إلى الحج، يمكن بعض الناس قد يتصورون أنه ليس له، يجوز له أن يفعل ذلك، لكن الفقهاء يذكرون أنه إذا واحد عليه ديون حالة قبل أن يذهب إلى الحج يوفي هذه الديون أو يستأذن صاحب الدين، يعني يقول له أريد أن أحج هل تأذن لي، لك علي ديون حالة، يعني وقتها صار حل الأجل يعني، أو كان ما حدد لها أجل فهي حالة بيسموها الفقهاء. أيضا يجوز له أن يذهب، مش مثل ما بيتصور بعض الناس ما مسمح له بالمرة يروح. إذا كان الواحد عليه ديون، قد يكون تاجر عليه مليون دولار ديون وعنده 10 ملايين، لكن هو يتاجر وهذه الديون ليست حالة وذهب إلى الحج، ما عليه شيء هذا الشخص. كذلك مش مثل ما بيتصور بعض الناس، بعض الناس يقولون واحد قبل ما يتزوج ما بيروح على الحج، كمان هذا التصور لا أدري من أين جاءوا به. يقول بعض الناس قال بدنا نكمل نص ديننا بالأول بعدين نذهب إلى الحج، كلام الناس، هو ما ثبت عن الرسول أصلا أنه قال من تزوج فقد أحرز شطر دينه، ورد حديث ضعيف من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فهني بقوله كمل نص دينك يقولون ثم بعدين روح على الحج، هذا ليس له علاقة. بيقدر الواحد يروح على الحج إن كان عزبا وإن كان متزوجا وإن كان طلق زوجته، هذا شيء ما له علاقة بصحة الحج. إنما طبعا إذا كان واحد محتاج للزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج في الأول ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج، فيعلم من ذلك أن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحر الكامل الحرية، فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما حتى لو زالت عنه الاستطاعة ثم أسلم، لا يجبان عليه. يعني بالنسبة للشخص اللي هو ليس بمسلم الذي هو كافر أصلي، هذا الشخص يجب أن تعلموا أنه في الآخرة يعاقب على كفره ويعاقب على الفرائض التي لو كان مسلما لاستطاع أن يأتي بها، وعلى الذنوب اللي هي واجب عليه طبعا، وعلى الذنوب التي يفعلها. بعض الناس كمان قد يتصورون أن الشخص الكافر بعد كفره لا يكتب عليه شيء من الذنوب، هذا غير صحيح، يكتب على الكافر أيضا الذنوب التي يعملها. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا الكلام بين الملائكة والكفار، يسألونهم ما سلككم في سقر يعني جهنم، قالوا لم نكن من المصلين، يعني نحن نعذب معنى كلامهم على هذا الكفر الذي كفرناه في الدنيا، ونعذب أيضا على ترك الصلوات، ويعذبون على إيذاء المسلمين إلى ما هنالك من الذنوب. فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. يعني قلنا المال حتى يكون يجب على هذا الشخص المذكور بهذه الصفات أن يحج، بده يكون عنده مال يوصله ويرده زائدا، فاضلا يعني زائدا عن دينه إذا عليه ديون، ومسكنه المكان الذي يسكن فيه، وكسوته الشيء الذي يلبسه، يعني اللائقين به. اللائقين به قلنا لكم يعني لا يكلف أن يترك ما يليق به إلى ما لا يليق به حتى يذهب إلى الحج. ومؤنة من عليه مؤنته، يعني النفقة الواجب عليه تجاه الزوجة مثلا والأولاد الصغار والأم والأب، كمان بده يكون عنده مال زائد عن ذلك حتى يكلف. هذه الاستطاعة بسموها الفقهاء الاستطاعة المالية، يعني الاستطاعة بأنه يكون عنده هذا الشخص مال. وفي استطاعة تسمى الاستطاعة المعنوية، هذه الاستطاعة اسمها الحسية، وهذه استطاعة التي نذكرها الآن هي الاستطاعة المعنوية يعني الحكمية. فمنها أن تجد المرأة محرما يحج معها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات، يعني قاربنا البلوغ. أما إذا كان المرأة ما وجدت من تحج معه وتخشى على نفسها إذا سافرت الضرر من الناس، أو أن تؤذى إذا سافرت وليس معها محرم ولا امرأة ثقة، تخشى على نفسها فلا تكلف، لا تلزم يعني حتى تجد محرما أو نسوة ثقات أو نحو ذلك. أما أن تسافر المرأة، عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يجوز للمرأة أن تسافر لحجة الفرض إن لم تجد محرما ولا النسوة الثقات، ولو كانت وحدها إن كانت تأمن على نفسها حجة الفرض، هذا القول عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما السفر اللي هو ليس لحجة الفرض ولا لضرورة، مثلا كبعض النساء اللاتي بعد الحجة الأولى حجة الإسلام تقول أنا اشتقت لأن أحج مرة ثانية، فأريد أن أذهب، اشتقت أن أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذهب بلا محرم ولا عذر لها في هذا السفر، تسافر بلا محرم، فهنا تكون وقعت في المعصية. بدل أن تقول اشتقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب بلا محرم، لتقول أنا اشتقت إلى رسول الله فأقف عند الحدود التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، يعني بلا ضرورة لا تسافر. ثم الحج له أركان، الأركان معناها الأشياء التي لا بد منها لصحة هذا العمل، وإذا ترك ركن واحد لا يصح الحج، كل الحج لا يصح. كيف لما نقول الصلاة لها 17 ركنا، كمان الحج له أركان، إذا واحد ترك ركن من 17 في الصلاة ما صحت الصلاة، كذلك إذا ترك ركنا من أركان الحج 6 لا يصح هذا الحج. فأركان الحج 6، الأول الإحرام، ومعنى الإحرام النية، ليس معنى الإحرام لبس الثياب، كثير من الناس يتصورون أن معنى الإحرام لبس الثياب، خلع الثياب المخيطة التي تحيط بالبدن بالخياطة، ولبس الشيء الذي يلبس في الحج عادة القطعة البيضاء للأسفل كالإزار والتي هي كالرداء من فوق. يظن كثير من الناس أن الإحرام معناته نلبس الثياب البيضاء، لا، معنات الإحرام النية، معنى الإحرام النية، فيقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هلا يشترط أن تكون النية في وقت طبعا أشهر الحج، في أشهر الحج اللي هي بتبدأ من شوال، من أول يوم في شوال. الحج أشهر معلومات، يعني له وقت معلوم، ما بيصح الواحد برمضان مثلا يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. من واحد شوال تبدأ صحة النية، مش معناته لازم بواحد شوال، لا، هو تبدأ صحة النية من اليوم الأول من شوال كما جاء النص بذلك، الحج أشهر معلومات. وهذه النية، وهذه النية يجب أن لا تحصل من الشخص بعد مجاوزة الميقات، يعني إذا واحد مثلا أراد الحج يجب أن لا يجاوز الميقات إلا وقد أحرم، إلا وقد أحرم، يعني اللي هو من أهل لبنان، هذا لا يجاوز المنطقة اللي اسمها أبيار علي إلا وقد أحرم وهو يريد الحج. يستطيع طبعا أن يحرم من هنا، من بلده، من بيته، من الطائرة، من أول ما يركب السيارة، وأن كان الأحسن أن يحرم من الميقات منطقة أبيار علي، لكن ليس له أن يتجاوز الميقات بدون الإحرام، يعني بيكون وقع في المعصية لأنه يجب الإحرام من الميقات. فإذا أول شيء قلنا النية، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والذي يريد العمرة يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. بعد ذلك يستحب التلبية، بعد أن ينوي الشخص يستحب أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عم نقول يستحب، قلنا إذا لاحظتوا هلأ ثلاث شغلات، قلنا ركن، قلنا واجب، قلنا مستحب. شو الركن اللي ذكرناه؟ النية، يعني يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والواجب شو اللي قلناه هلأ؟ أن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. والسنة اللي ذكرناها هلأ شو هي؟ التلبية. طبعا في سنن كثيرة لكن نحن عم نركز شوي هلأ أكثر على الأركان، يعني بس نذكر بعض السنن. مثلا قبل أن يدخل في الإحرام الشخص يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل كالغسل من الجنابة، يغسل جميع البدن، يقول أغتسل للإحرام، يعني هذا الغسل اللي هو سنة. ويستحب أيضا أن يصلي ركعتين اللي هن ركعتي سنة الإحرام، كمان هدول هاتان الركعتان تستحب قبل الإحرام. شو يعني قبل الإحرام؟ يعني قبل ما ينوي الشخص يغتسل ويصلي ركعتين. كذلك أيضا يستحب أن يتطيب، يطيب جسمه قبل الإحرام، لأنه بعد الإحرام شو بيصير التطيب؟ حرام حتى التحلل الأول. سبحان الله، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء، شغلة بتكون مستحبة بتصير شو؟ معصية، بتصير معصية إذا واحد عملها بعد الإحرام، ترجع شو بتصير بعدين؟ ترجع مستحبة، الله تعالى لا يعترض عليه. أما الثوب فتطيبه مكروه، بيقولوا الفقهاء لا يطيب الثوب، يطيب الجسم، وأحسن الطيب أن يستعمل الطيب اللي هو المسك المخلوط بماء الورد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب بالمسك، تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، الصحاب بعض الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة إن تطيب وإن لم يتطيب، لكن هو مع ذلك كان يتطيب. ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين، اللي هن قلنا ركعتين سنة الإحرام، بسورتي الكافرون، قل يا أيها الكافرون بيقرأ بأول ركعة بعد الفاتحة يعني، والإخلاص، يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقرأ سورة الإخلاص، وذلك قبل الإحرام. ثم يستقبل القبلة، يعني يستقبل الكعبة، ويقول في نفسه. ليش عم بقول ويقول في نفسه؟ لأن النية عمل القلب مش عمل اللسان. إذا واحد قال بلسانه نويت الحجة مثلا ولم ينوي في قلبه ما بتصح النية، لابد من النية القلبية لصحة الحج ولصحة الصلاة ونحو ذلك. يقول في قلبه: دخلت في عمل الحج أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. ثم يقول بلسانه بصوت خفيف: لبيك اللهم بحج. هذه أول تلبية بيقول فيها لبيك اللهم بحج. كذلك أول تلبية للعمرة بيقول فيها لبيك اللهم بعمرة، أول وحدة. بعدين بيقول بدون كلمة بحج وبدون كلمة بعمرة. ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا بالتلبية، أي أن يرفعوا أصواتهم رفعا قويا. أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية، لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها، لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر في الشريعة الإسلامية. فالمرأة لا تجهر بالتلبية، الرجل يجهر، المرأة لا تجهر لا في المرة الأولى ولا فيما بعد المرة الأولى. ثم هذه التلبية سنة مؤكدة، ومن تركها فليس عليه إثم، ما عليه معصي لأنه سنة. وأكمل التلبية اللي قلناها أرجع كررها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم الحاج إذا رأى ما يعجبه أو ما يكرهه يسن أن يقول: لبيك إن العيش عيش الآخرة. إذا شاف اللي عم بحج شيء يعجبه أو شيء يكرهه يستحب أن يقول هذه الكلمة: لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني إن العيش الدائمة الهنيئة الذي لا يتخلله كدر ولا متاعب ولا مشقات هو عيش الآخرة، أما هذه الدنيا فيتخللها التعب والمشقات والكدر. هذا تذكير، هذا بيكون للشخص بمثابة التذكير، أنه أنا في هذه الدنيا مهما رأيت أشياء جميلة ومهما رأيت أشياء تكدرني، العبرة وين؟ أن أكون غير مكدر في الآخرة. أما هون لو تكدر الواحد المؤمن يثاب على الكدر. الركن الثاني: الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. مش معناته إذا واحد وقف في عرفة فقد حج. بعض الناس هيك بيفكروا أنه إذا أنا وقفت خلص حجيت، ما بيعمل شيء غيره، بيلبس التياب بيروح بيقف بعرفة بيفكر أنه إن وقف صح حجه انتهى بذلك. هذا ركن من الأركان. إنما الرسول قال الحج عرفة لأن الوقوف في عرفة وقته قصير، عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لأنه ببلش من بعد الظهر، من وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي بفجر صبيحة العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فوقته قصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة، ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة، يعني في أي جزء منها. هلأ هي لها علامات، اللي بيروح بيشوف لها علامات محددة من زمان، هذا الأمر موجود، في أي جزء منها وقف يصح. ما شرط أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يرتقي الجبل في جبال هنيك وفي أرض سهلة، ليس شرطا، وليس شرطا أن يكون واقفا. مش معنى الوقوف أن واحد أن يقف، ولو كان على ظهر الدابة أو الشجرة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع الفجر، ولو كان مارا لم يمكث فيها، يعني لو كان بالسيارة مثلا وماشي مرق بعرفة بهالوقت المحدد صح الوقوف، ولو كان نائما، حتى لو كان نائم يصح الوقوف، يعني أخذوا جماعته اللي معه بالسيارة ومروا به في أرض عرفة في الوقت المحدد ما بين الظهر التاسع لصبيحة العيد صح الوقوف، لأنه هو نوى الحج دخل في أعمال الحج، ما بيعود كل شغلة بده ينوي الهنية. يعني هلأ اللي عم بحج لما يأتي ليطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي بيكون بعد الوقوف، لا يشترط أن يقول في قلبي نويت طواف الإفاضة مثلا، يعني لأنه هو نوى من الأول أعمال الحج وأوقع هذا الطواف في وقته اللي هو بده يكون بعد الوقوف، يعني بعد منتصف ليلة العيد بده يكون حصوله. ويسن أن يكون دخول مكة قبل عرفة، يعني يدخل إلى مكة قبل أن يدخل إلى عرفة من كداء، حاطين هنيك إن شاء الله، الله يكرمنا جميعا بالحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاطين هنيك علامة مكتوب كداء بالفتح والمد وهو ما يلي أعلى مكة، ويسن أن يخرج منها من كدى بالضم والقصر، كمان حاطين هنيك يافطات، يعني الشغلة سهلة. ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا عم بقول الأفضل، ما عم بقول لازم أن تقف في موقف رسول الله، عم بقول الأفضل، لأنه بعض الناس يتزاحمون للوقوف هناك، وبعضهم قد يؤذي بعضا، ونحن مأمورون إن كنا في الحج أو في غير الحج ألا نؤذي المؤمنين، لا يؤذي الشخص المؤمن، بل يحسن إليه وإن آذاه الشخص المؤمن. عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء حاشية الموقف، يعني يبعد عن مكان الازدحام حتى لا يزاحمنا الرجال. ويسن، انتبهوا عم نقول ويسن، يعني لا يكون شرطا لصحة الوقوف، كون كل، يعني الرجل والمرأة، متطهرا. فإذا لم يكن متطهرا صح، حتى لو كانت المرأة في حال الحيض الوقوف يصح، اللي هو يشترط له الطهارة من الحدثين الطواف حول الكعبة، لأنه بده يكون ضمن المسجد، فيشترط ويكون ضمن المسجد، يشترط أنه ما تكون المرأة في حالة الحيض والرجل ما يكون في حالة الجنابة، على طهارة تامة عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة في الثوب والبدن. أما بقية الأعمال مثل الوقوف مثلا والسعي لا يشترط لها الطهارة من الحدثين. فارغ القلب، يعني ما يشغل قلبه بأمور دنيوية، لأنه هلا وقت الطاعات لما يكون واحد في الحج، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، نية صحيحة ولفظ صحيح. ما الواحد يكثر مع الغلط، بعض الناس يقول يلا بدنا نعمل ذكر 100 مرة، يصيروا بيقطشوا لفظ الجلالة أو يحرفون لفظ الجلالة، فبدل الثواب يكون عليهم الإثم. الواحد القليل المتقن خير من الكثير اللي هو غير متقن، احفظوا هالشيء في نفوسكم حتى تطبقوه، القليل المتقن خير من الكثير الذي هو ليس بمتقن. الواحد يتقن العمل ويكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتسبيح سبحان الله، وهذه معناتها أنزه الله، أي يعني أقول إن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. والتكبير يعني قول الله أكبر، ومعناه الله أكبر من كل شيء قدرا. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، لا سيما سورة الحشر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. والنية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك، احنا قلنا عم نحكي عن طواف الحج فما بيكون بالدنية خاصة فيه. أما إذا كان واحد مثلا رايح لا عم بحج ولا عم يعتمر، دخل مكة لشيء ودخل إلى المسجد الحرام، هنا ينوي إذا بده يطوف، ما بيمشي هيك بدون ما ينوي شيء، ينوي في قلبه طواف التحية يسموه، كيف تحية المسجد الركعتين، بيعمل طواف التحية 7 مرات. وأن يكون 7 يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، يعني بده يكون 7 مرات يقينا. واحد وعم يطوف أعصاره 5 ولا 6، شو بيعمل بالصلاة إذا قال 3 ولا 4؟ يأخذ بالأقل. فهون لما يقول 5 ولا 6 بقول 5 ويضيف عليها مرتين حتى يصيروا 7 على اليقين. وأن يكون داخل المسجد الطواف ولو على سطحه، في ناس بالزحمة كتير طلعوا على السطح وطافوا، هلا أخذ معهم يمكن 2 3 ساعات بس بصح لأنه ضمن المسجد، حتى ما حدا يدفشهم ولا يدفشوا حدا، طلعوا طافوا من فوق، فهذا صحيح لأنه ضمن المسجد هالطواف عم يحصل. وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. شو هو الشاذروان؟ هو جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا، قلنا اللي بيشوف اللي بيروح لهنيك أو اللي راح بيكون شايف الكعبة فيها جزء منها ناتئ إلى الخارج تقريبا ارتفاع ذراع، كيف عتبة البيت هيك يعني تقريبا نحن عم نقول، لكن ارتفاع ذراع، هيدا من الكعبة. يعني بدك تدير بالك وأنت في الطواف ألا تجعل شيئا من جسمك فوقه، لأنه إذا كنت حطيت إيدك فوقه معناته أنت الآن حكما كأنك ضمن الكعبة يعني، والطواف كيف بده يكون خارج الكعبة. فإذا قربت مثلا أنت بدك تحط إيدك على الكعبة، انتبه لما تحط إيدك ما تمشي أنت وحاطت إيدك، لأن شو بتكون عملت بهالحالة، هيدي جزء من جسمك صار ضمن الكعبة، فهمتوا كيف؟ بدك تكون إيدك ليست ملامسا للكعبة أثناء الطواف، يعني إذا لمست بتوقف، تحط إيدك بتشيلها وبتمشي حتى يصح الطواف. وخارج كمان قلنا بده يكون الطواف عن الحجر، الحجر اللي هو مثل شكل نص الدائرة تقريبا، حجر إسماعيل، هذا من الكعبة، ما منطوف من ضمنه، من جواته، من براته، هذا بيكون بعد الحجر الأسود، بعد ما تقطع الحجر الأسود، بعد ما تقطع باب الكعبة بيكون الحجر هناك. طبعا على جهة شمالك هيكون مبين بالأرض مثل نص دائرة مرتفع طبعا، فهذا ما بتطوف من جواته، من براته كمان بتطوف. والطهارة عن الحدثين والنجاسة، بده يكون على طهارة تامة اللي عم يطوف، عن الحدثين يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر، متوضئ يعني، والطهارة عن النجاسة. ولا يشترط المشي بل يصح الطواف لو كان راكبا، فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا البعير. ومن سنن الطواف، يعني في له سنن، المشي، وإن كان الركوب جائزا لكن المشي أفضل حتى للنساء. والحفاء، أي أن يكون حافيا، ولو طاف لابسا حذاء نظيفا طاهرا جاز. هلا يمكن واحد دغري يتساءل منكم، كيف هو محرم بده يلبس الحذاء؟ ما هو نحن قلنا إمتى بيصير وقت طواف الإفاضة؟ بعد منتصف ليلة العيد. بعد منتصف ليلة العيد بيقدر الواحد أن يقص شيئا من شعره، أن يقص شيئا من الشعر، وأن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر كمان أن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر يعمل شغلة ثالثة بعد، ما هي؟ يرمي جمرة العقبة. إذا واحد فعل اثنين من الثلاثة هدول اللي عم بذكرهم، بيكون عمل التحلل الأول. التحلل الأول يعني حل له ما حرم بالإحرام سوى أمور النساء، عقد النكاح وما إلى هنالك، يعني بمعنى أوضح طبعا هوضح بعد أكثر. بعد منتصف الليل هالشخص اللي نزل من عرفة وقف في منى، رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة اللي هي المكان الكبير بسبع حصيات، بعد منتصف الليل، تأكد أنه صار منتصف الليل، رمى جمرة العقبة، شو عمل هلا؟ وحدة، قص شيء من شعره، شو عمل؟ اثنين، يعني شو تحلل؟ تحلل الأول، صار بيقدر يلبس ثيابه، الرجل عم نحكي، أنه المرأة ما حرام عليها تلبس الثياب المخيطة المحيطة بالبدن، عم نحكي عن الرجال. فهذا لبس ثيابه ونزل جايب حذاء نظيف، مش داعس فيه على المستقذرات أو النجاسات، حذاء نظيف لبسه وطاف به حول الكعبة، فهنا ما عليه إشكال هذا الشخص إن كان رجل أو إن كان امرأة. لكن عم نقول الحفاء أفضل من أنه يلبس نعل ويطوف فيه. وتقصير الخطى، أي كونها متقاربة أثناء الطواف، مش أنه يعمل خطوات واسعة. وطبعا يجب على الشخص أن يتجنب إيذاء المسلمين، قلنا إن كان في الحج أو غيره، في ناس بيمشوا بيضربوا عن يمين وعن شمال، فليتنبه إلى هذا الأمر. واستلام الحجر بفتح الجيم، يعني يستحب أن واحد أن يضع يده على الحجر الأسود اللي هو من الجنة. وتقبيله بلا صوت، يستحب أن يقبله بلا صوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووضع جبهته عليه من غير أن يظهر له صوت. ويسن وضع جبهته عليه وتكرير كل منها ثلاثا في كل طوفة، والأوتار آكد، يعني العدد المفرد الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، أوكد أنه يعمل هالعمل هذا، يحط إيده على الحجر إن استطاع، مش يدفش ويخانق ويضرب حتى يصل، هذا شيء منه واجب، مستحب. من لم يستطع يشير بيده، يقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده حيث أشار على الحجر الأسود، لأنه هناك صعب كتير عادة في الحج أن واحد يوصل بدون ما يدفش ويخانق، فمنه فرض أن واحد يعمل هالشيء، ليس ركنا ولا واجبا. ولا يسن لغير الذكر استلام وتقبيل ووضع جبهة إلا بخلوة المطاف عن الأجانب، يعني المرأة لا يسن لها أن تفعل إلا إذا وجدت المطاف خاليا عن الأجانب، هذا لا تجده عادة المرأة. والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه. يستحب عم نقول، منه واجب، اللي هو الركن قلنا أنه يطوف سبع مرات يقينا حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. هلأ يستحب أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو عم يطوف حتى ليوصل لعند الركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الزاوية، يعني اللي هي قبل الركن اللي عليه الحجر الأسود، لما يوصل لهنيك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بكون وصل وين؟ عند الحجر الأسود، بيرجع من الأول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا حتى ينهي السبع. والرمل والاطباع للرجال، فيسن الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. يسن للرجال بأول ثلاث أشواط أنه يقارب الخطى ويسرع بأول ثلاثة بس، ليس للنساء هذا الكلام، للرجال. والاطباع، الاطباع أنه يجيب الرداء، ما هو بيكون حاطه على الكتفين، ينزله من تحت الإبط الأيمن ويغطي الأيسر، فبيكون الطرف الأيسر على الأيسر والطرف الأيمن جابه من تحت الإبط الأيمن حطه وين؟ على الأيسر، وكشف بالتالي الكتف الأيمن. هذا للرجال ليس للنساء. أما النساء فيمشين كالعادة. والقرب من البيت، أن يقترب من الكعبة، هذا في حال استطاع ذلك من غير أن قلنا يدفع الناس أو يؤذيهم. والموالاة بين الطوفات، يعني أن يكونوا السبعة ما في بيناتهم بين كل واحدة واحدة فاصل طويل، هذا مستحب. يعني لو واحد جلس لاستراحة أو لشربة ماء أو نحو ذلك ما بينقطع، بده يرجع عيد من الأول، لا يشترط، لا يجب عليه. وصلاة ركعتين بعده، يستحب بعد الطواف أن يصلي ركعتين، اسمه هذول سنة الطواف، بيقرأ كمان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إن استطاع خلف مقام إبراهيم بيكون أحسن، خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم موجود هني، كل واحد ممكن إن شاء الله بس يروح أو اللي راح بيشوفه. هذا كان في الأول مقام إبراهيم، حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه للكعبة، وكان يطير به في الهواء لأنه الكعبة عالية، فكان يطير به في الهواء فيضع الحجر ثم ينزل به. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. حجر الأسود قلنا من الجنة، وكان أبيض، ورد أنه يضيء ما بين المشرق والمغرب، لكن تمسح المشركون به فطمس الله نوره. هذا في إشارة إلى أن هؤلاء كانوا على عقيدة فاسدة، الذين كانوا يعبدون غير الله المشركون صاروا يتمسحون به، فالله تعالى طمس نوره، لو بقي على حاله يضيء ما بين المشرق والمغرب. والآن في عصرنا هذا من أجل توسيع المطاف على الناس أزيح من مكانه أكثر من مكان، وهذا الحجر كان أصله من الجنة كالحجر الأسود، وورد أن المقام والحجر الأسود نزلا من الجنة وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة، ثم طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، رواه ابن حبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا جميعا الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام وبلقائه في الدنيا وفي الآخرة، بسر سورة الفاتحة.
1: حول بيان أحكام الحج وأركانه استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المباركة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية،

0: عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
1: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961 3313 922.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. في معلومات موثوقة لصحيفة الجمهورية تؤكد أن الموقف الرسمي، وعلى رغم من التصعيد الحاصل، لم يقطع الأمل في إمكان إحداث خرق في جدار الهدنة في المدى المنظور، والتعويل هنا على دور فاعل للراعي الأمريكي للمفاوضات. وفي هذا السبيل يواصل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اتصالاته الخارجية بالتوازي مع جهد حثيث لتثبيت خارطة الطريق مرتكزها الأساس تحقيق مصلحة لبنان وحفظ سيادته ووحدة أراضيه، وتلبي ما يرمي إليه في إنهاء الحرب وإعادة الأمن والاستقرار إلى منطقة الجنوب بصورة خاصة وكل لبنان بصورة عامة. وبحسب المعلومات، فإن خارطة الطريق أمام محطة اختبار في اجتماع البنتاغون المحدد في 29 من الشهر الجاري لإطلاق ما سمته الخارجية الأمريكية مسارا أمنيا بين لبنان وتل أبيب. وربطا بذلك، فإن التحضيرات لهذا الاجتماع قائمة على قدم وساق، ولا سيما لناحية تركيبة الوفد التي باتت في مرحلة اللمسات الأخيرة على أن يغادر الوفد إلى واشنطن عشية الاجتماع المقرر يوم الجمعة المقبل. وفق هذه الخارطة التي يقع في صدارة مندرجاتها تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تؤكد مصادر المعلومات أنه يشكل المفتاح لباب التفاهمات وعليه يتوقف البحث في سائر المندرجات. وفيما يتعلق باللقاءات السياسية المحتملة، كشف المصدر الرسمي لصحيفة الديار أن العمل جار على ترتيب لقاء بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أن هذا الأمر قيد التحضير والعمل الدبلوماسي والسياسي في إطار الاتصالات القائمة بين بيروت وواشنطن حول ملف المفاوضات والوضع اللبناني عموما.
0: جولة الصحافة.
1: أما فيما يتعلق بما يقال عن احتمال حصول لقاء بين الرئيس عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فكان المصدر حاسما بالقول إن هذا الأمر غير وارد ولن يحصل، مكررا التأكيد أن أي حديث عن لقاء من هذا النوع لا أساس له في المرحلة الحالية. وأوضح المصدر أن الأولوية اللبنانية اليوم هي تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي وعودة الأهالي وإعادة الإعمار، وليس الدخول في أي مسارات سياسية أو رمزية يجري تضخيمها في الإعلام. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. أحبابي، ما أعظم فريضة الحج، وما أعظم قول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وما أحسن أن يطهر المرء قلبه فيصبح نقيا سالما من الفساد. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه البخاري. فالإيمان نور في القلب يزداد توهجا بالطاعات، فيزداد فيه الخشوع والخشية، ويزداد فيه الخوف من الله، ويقوى يقينه، ويزداد فيه التوكل. وإذا عمل الإنسان المعاصي يقسو قلبه ويصير فيه كالنكتة السوداء، وهكذا تكثر هذه النكت السوداء بازدياد المعاصي حتى يسود القلب. ومن قسوة القلب قد يقع الإنسان في الكفر والعياذ بالله، فيصير من أهل الرين، والرين هو سواد القلب، نسأل الله السلامة. أول قدم تضعها في طريق رضا الله تعالى التوبة، أن تتوب إلى الله تعالى من كل الذنوب، فتبادر إلى جبر النقصان الذي أصابك من ترك بعض الواجبات أو الانغماس في بعض المعاصي بقضاء ما فات، والالتزام بأداء ما يأتي، وتأدية الحقوق إلى أهلها، وتبرئة الذمة منها، والابتعاد عن كل ما فيه معصية لله تعالى. فإن الإنسان إذا كان غارقا في الذنوب ثم تاب كان كمن لا ذنب له، ثم يبدأ بتعهد قلبه فيصلحه لئلا يصيبه مرض من أمراض القلوب كالعجب والرياء، لأن القلب أمير الجوارح، إذا صلح صلح عمل الجوارح، وإذا فسد فسد عمل الجوارح. هذا، وأوصي نفسي وأوصيكم أحبابنا بالعمل بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالله يقول في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. فإن من أعظم ما يكتسبه الإنسان في الحياة الدنيا وأنفعه في الآخرة محبة المسلم لأخيه المسلم، المحبة التي فيها التعاون على ما يرضي الله. ليس المراد التحاب على الهوى، فهذه المحبة التي فيها التعاون على ما يرضي الله يكون صاحبها في ظل العرش يوم القيامة، ذلك اليوم الذي ليس فيه بيت ولا جبل ولا شجر ولا كهف. إنما يظل المؤمن في ذلك اليوم عمله الصالح. ومن جملة العمل الصالح الذي يظل صاحبه في ذلك اليوم التحاب في الله، محبة المسلم لأخيه فيما يرضي الله تبارك وتعالى. هذه المحبة التي تجعل صاحبها في الآخرة في ظل العرش لا يصيبه حر شمس يوم القيامة. حر شمس يوم القيامة أشد بكثير من حرها في الدنيا. اللهم أجرنا من حرها في ذلك اليوم العظيم، واجعلنا من المتحابين المتناصحين يا أرحم الراحمين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه عز وجل: حقت محبتي للمتحابين في، وحقت محبتي للمتواصلين في، وحقت محبتي للمتناصحين في، وحقت محبتي للمتزاورين في، وحقت محبتي للمتبازلين في. فكونوا عباد الله إخوانا متناصحين كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وليتفقد بعضكم بعضا، فإذا مضت مدة لم ير فيها أحدكم أخاه فليسأل عنه أو ليزره، وبهذا تقوى المحبة بين الإخوة ويكثر الخير. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يغفر لنا ويرحمنا برحمته الواسعة، وأن يتقبل منا ومن الحجاج صالح الأعمال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقل لك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11 بإدارة إدريس محمد.
3: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333129.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
6: رجعنا.
7: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج، برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: مشاعر وشعائر الحج. بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لما جاء سيدنا إبراهيم وسكن ولده إسماعيل وهاجر أم إسماعيل في هذا المكان المبارك في مكة، التي يعني يعتبر أسسها سيدنا إبراهيم لأنه ما كانت صالحة للحياة، لأنه ما كان فيها ماء، ولما عرف الماء في هذا المكان جاءت وقصدت هذا المكان قبيلة جرهم. وقبيلة جرهم هذه سكنت هناك، وتربى وعاش سيدنا إسماعيل بينهم، وصار يتكلم العربية مثلهم الفصحى، وتزوج منهم، وبعث فيهم صلى الله عليه وسلم، حتى إن قبر سيدنا إسماعيل يقال هو بين الكعبة وهذا الحجر الذي هو مثل الهلال، بناء ليس مرتفعا بطول الكعبة دونها بكثير، أبيض اللون الآن. هناك في مكان بعيد تحت الأرض مدفون سيدنا إسماعيل عليه السلام. هذا المكان الذي ظهر فيه كما قلنا ماء زمزم، لكن أذكر الجبل الذي أمامه، وهو جبل الصفا والجبل الثاني والذي يقال له جبل المروة. جبل الصفا والمروة كان بينهما واد، وهذا الوادي كانت تصعد السيدة هاجر بحثا عن الماء إلى رأس جبل الصفا، تنظر هكذا بحثا عن الماء، ثم تنزل إلى الوادي لتصعد على الجبل الآخر، وكانت لما تصير في الوسط تسرع. ولذلك بعد زمن ردم هذا المكان وصار كالممشى. هذا المكان الذي نقول فيه الآن نحن السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة له حدود، وأيام النبي عليه الصلاة والسلام حدد هذا المكان، والصحابة ومن بعدهم حتى جاء الفقهاء من المذاهب الأربعة ذكروا بالأذرع عرض وطول المسعى الذي يصح فيه هذا الركن الذي يقال له السعي بين الصفا والمروة. ثم بعد ذلك للأسف من نحو سنوات قريبة ليست بعيدة صارت هناك فتنة عظيمة، والناس انقسموا، لكن الحمد لله بقي من يرد الرد العلمية على هذه المسألة، وبينوا أنه لا تصح هذه التوسعة التي عملت في هذا المسعى الجديد، لأنه خارج الحدود المعتبرة في المذاهب الأربعة. المذاهب الأربعة حددوا المكان من حيث العرض ومن حيث الطول لهذه الشعيرة العظيمة، وهي السعي بين الصفا والمروة. فليتنبه كذلك، يتنبه أن كثيرين كانوا ماذا يفعلون؟ لا يصلون إلى المكان العلامة التي كانت في الماضي محددة، وهي يعني أول الصفا وأول المروة، فماذا يفعلون؟ يدورون قبل أن يصلوا إلى نهايتها، فلا يصح منهم هذا الشوط. لذلك أنت لما تسعى بين الصفا والمروة تنبه وانتبه إلى هذا الأمر. يعني الآن ما كان هو الجزء الذي قريب من الكعبة، هذا هو البناء القديم، هذا الذي عليك أن تذهب وتأتي منه. أما الذي البناء الأبعد عن الكعبة، هذه التوسعة، هذه التوسعة لا يصح السعي فيها. أما الطبقات التي فوق فينظر، إذا كانت الأقرب إلى جهة الكعبة يصح، يعني التوسعة كان يصح أن تعمل كما فعل بالمسجد الحرام، زيدت الطبقات كما فعل بالرمي، عملوا عدة طبقات لكن كلهم يرمون في هذا المكان. أما المسعى فهو خارج هذا المكان، فلا تصح ولا يصح السعي بين الصفا وبين المروة. ثم المروة إذا وقفت عندها الدعاء عندها مجاب بإذن الله، كذلك الصفا إن وقفت عندها الدعاء مجاب بإذن الله تبارك وتعالى. إن الصفا والمروة من شعائر الله، الله ذكرها في القرآن. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بما نبدأ، يعني بالصفا أم بالمروة، فقال عليه الصلاة والسلام: ابدأوا بما بدأ الله به. الله ماذا قال؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله. فإذن هذا المكان المبارك الذي جعله الله تعالى شعيرة، ولا يجوز سب الشعائر، ويجب علينا تعظيم شعائر الدين، فإنها من تقوى القلوب، منها الصفا والمروة والكعبة ومقام إبراهيم وجبل عرفة. كل هذا الذي نذكر هو من شعائر دين الإسلام، الأذان، الصلاة، الجماعة. من استخف بشعيرة من شعائر الدين خرج من الدين. فإذا مكة لها فضل، والتفضيل بتفضيل الله تعالى، حرمها الله تعالى، جعلها حرما، يعني لها أحكام خاصة. طيب أيه أفضل، مكة أم المدينة؟ جمهور العلماء يقولون المسجد الحرام ومكة أفضل لوجود الكعبة فيها، وبعض أهل السنة قالوا، وهو الإمام مالك منهم، المدينة لوجود النبي فيها صلى الله عليه وسلم. لكن نقول مكة ثم المدينة، هذا لا بأس، فهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. الله يفضل أوقاتا على أوقات، وأماكن على أماكن، هذا لا يكون بالهوى، وإنما يكون بوحي من الله تعالى إلى أنبيائه. فالنبي مثلا يقول عن يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم: هو خير يوم طلعت فيه أو عليه الشمس. طيب هذا يعني في الأسبوع، أما في السنة فهو يوم عرفة، والكلام إن شاء الله سنتكلم على عرفة. وكذلك أيضا جعل الله شهرا هو أفضل الشهور، وهو رمضان، شهر رمضان المبارك، وغيرها من الأمور فضلها الله تعالى، كليلة القدر هي أفضل ليالي السنة. هذا التفضيل ليوم عرفة على السنة، ولشهر رمضان على الأشهر، وليوم الجمعة على أيام الأسبوع بتفضيل الله عز وجل. أذكر في الأخير في هذه الحلقة أمرا عظيما، ما هو؟ أن الصفا والمروة لها شروط ولها أحكام، لكن تختلف عن الطواف. فمن أراد أن يحج عليه أن يتعلم الأحكام، وعليه أن يتعلم كيف يصح مني هذا الحج وهذه العمرة، وهذا الركن كالطواف، وهذا الوقوف كالوقوف بعرفة يعني، وهذه الصلاة إذا أردت الصلاة، وهذا الصيام إن أردت الصيام. قبل أن تدخل في الشيء تعلم كيف يكون صحيحا منك، وما يحل منه وما يحرم. لقائي معكم بإذن الله يتجدد في حلقة جديدة من مشاعر وشعائر الحج.
1: مشاعر وشعائر الحج وقفات كريمة في التعريف بكثير مما يتعلق بالحج المبارك من تاريخ وأسماء. مشاعر وشعائر الحج برنامج ممتع بمعلوماته المهمة بصوت الشيخ الأستاذ الدكتور طارق اللحام.

0: نداء المعرفة، مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم.

0: مصادر ميدانية تقول إن المحلقات الانقضاضية هي بمثابة الرعب الذي يلاحق جنود الاحتلال على كامل جغرافية الجنوب. لكن رغم الواقع الميداني تقول المصادر لا يوجد مؤشرات لنهاية عدوان أو لزيادة تصعيد، وكأن الحرب في مرحلة مراوحة ضمن سقف معين، فالعدو يعمل بسياق مرتبط بالمواجهة في لبنان وإيران ويريد تثبيت مسار استمرارية حرية الحركة حتى بعد حصول أي اتفاق، هذا ما يقوله الإسرائيلي. تتابع المصادر، صحيح أن الإسرائيلي لازال حتى اللحظة يرفع السقف ولا يريد أن يتنازل، لكن هذا لا يعني أنه مرتاح على وضعه، فالواقع الذي يحاصره ليس عادياً. ليست هذه الأزمة الوحيدة، هناك أزمة أعمق يعيشها الكيان وفق المصادر، وهي أن نتنياهو ليس لديه مخرج لهذه الحرب التي يريدها أن تبقى مستمرة، وهذا ما يشكل له أزمة على المستوى الداخلي، خاصة مع استنزاف المقاومة لجنوده، وبالتأكيد أن الخيار العسكري ليس ناجحاً وهو مكلف بنفس الوقت. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أما بعد، يقول الحافظ الكبير ابن حجر العسقلاني رحمه الله في باب الأضاحي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، وكبش أملح إذا كان أسود يعلو شعره بياض، وقيل غير هذا، وأقرن وهو الكبير القرن أو المجتمع القرنين، ثم يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما أي جنبيهما، وفي لفظ ذبحهما بيده، ويقول بسم الله والله أكبر. ولأنس رضي الله عنه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد، أي أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود، فأتي به ليضحي به، فقال لها يا عائشة هلمي المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذه فأضجعه ثم ذبحه، ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ضحى به. قال النووي هذا الكلام فيه تقديم وتأخير، وتقديره فأضجعه وأخذ في ذبحه قائلا بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته، مضحيا به. وفي الحديث من الفوائد استحباب إضجاع الغنم في الذبح، وأنها لا تذبح قائمة ولا باركة بل مضجعة، لأنه أرفق بها، وبهذا جاءت الأحاديث وأجمع المسلمون عليه، واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر، لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع التسمية والتكبير اللهم تقبل مني. وذهب الجمهور إلى أنها سنة مؤكدة، والأولى عدم تركها لمن قدر عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم. وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي، رواه أحمد وغيره. والعوراء أي ذهب بصر إحدى العينين، البين ضلعها أي الظاهر عرجها، والكبيرة التي لا تنقي أي التي لا نقي لها أي لا مخ لها، لضعفها وهزالها. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. رواه مسلم. وحمل العلماء هذا الحديث على استحباب كون الأضحية مسنة، والجذعة من الضأن ما كان له من العمر سنة أو أسقط مقدم أسنانه. قال الأزهري: وليس معنى أسنان البقر والشاة كبرها كالرجل، ولكن معناه طلوع الثنية. والثنية من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وفي الفم أربع. وعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين، أي أن نطلع ونشرف عليها ونراها ونتأمل فيها، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. أخرجه أحمد والأربعة وغيرهم. والمقابلة ما قطع من طرف أذنها شيء ثم ترك معلقا، والمدابرة ما قطع من مؤخر أذنها شيء وترك معلقا، والخرقاء أن يكون في الأذن ثقب مستدير، والشرقاء هي المشقوقة الأذنين. وكذلك أيضا عن سيدنا علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها شيئا منها. متفق عليه، أي لم يعطي الجزار شيئا منها على وجه الأجرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: البدنة تقع على الجمل والناقة والبقرة، وهي بالإبل أشبه، وسميت بدنة لعظمها. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25، لصاحبها الحاج محمد حليق.
1: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
2: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
1: مشكلتك محلولة عنا،
2: منقدم لك الخدمة الأفضل.
1: أرقام التلفون 71 390 711،
2: 05 813 277.
3: ولو نحن لبعض، ليه حامل السيارة بالعرض؟ تفضل على مكتب محمد دمج للسيارات، إنجاز جميع المعاملات بمصلحة تسجيل السيارات والآليات، كمان تسجيل جميع الآليات، دفع رسوم ميكانيك وتأمينات فورية، إنجاز وتجديد جميع رخص السواقة، إنجاز رخص سواقة دولية، معاينة ميكانيكية لجميع السيارات، بيع أرقام سيارات مميزة، وتأجير جميع أنواع السيارات بأسعار مدروسة مع خدمة تسليم واستلام السيارة بالمطار.
4: هدفنا خدمتكم بشكل مميز وسريع. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبو حيدر، بعد المسجد ب500 متر، بناية نوفل. 03 09 24 72.
1: لافارينا، تشكيل كبير من الحلويات العربية والجاتو الفاخرة بالطعم والنوعية والمخبوزات والمعجنات الشهية، بالإضافة للبوزة المشكل الغربية. شويفات القبة، طريق العام ملاصق للديوان هايبر ماركت. تليفون 05 810 850.
5: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.

قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه البخاري. فهلموا إلى هذا الخير الكبير وإلى هذا الفضل الكثير حتى تنالوا رضا الله السميع البصير.

الحقيقة في أقل من دقيقة. اعلموا إخوة الإيمان أن ما شاع عند بعض الناس أنهم يقولون إذا صادف يوم الوقوف بعرفات يوم الجمعة يغفر لجميع أهل الموقف فليس صحيحا، وكذلك لا يصح قولهم إنه إن صادف الوقوف بعرفة يوم الجمعة تكون الحجة بسبعين أو بسبع حجات، كل هذا غير صحيح. وأما يوم الحج الأكبر فهو يوم العيد، لأن أركان الحج تنتهي يوم العيد.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا ابن آدم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الحجر والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا أن طمس الله نورهما لأضاءا ما بين المشرق والمغرب. رواه ابن حبان وابن خزيمة.
1: وليعلم أن أثر الخطايا في الحجر وهو السواد أبلغ في باب العبرة والعظة من غير ذلك، وإن الخطايا إذا أثرت في الحجر فتأثيرها في القلوب أعظم، فوجب لذلك أن تجتنب.
0: ويروى أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليبعثن هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. رواه الترمذي وغيره.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: أيها الأحبة المؤمنون، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعينا الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.
2: عبد الملك الاسم كبير.
3: إسوارة الأحجار الأصلية النافعة بإذن الله. مرجان، كهرمان، عين النمر، فيروز، عقيق، فوانيا، كوكو، صدف. إلها الكثير من الفوائد المجربة، منها لتقوية القلب وتفريحه، وللخوف وطرد الوسواس، ولمنع الأذى، ولهدوء الأعصاب.
4: عبد الملك تهنى.
3: وهلأ وبسبب الأوضاع حسم 30% على الإسوارة، بتلاقوها بمحل محمد عبد الملك، مار الياس، مقابل الباب الرئيس لسكنة الحلو، 01-701-410، الطريق الجديد مقابل مسجد عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01 65 12 84 03 03 02 92.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: العمدة، عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة، لدينا أجود أنواع التمور بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
2: العمدة، بيروت نزل برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
3: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.
4: أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالنَّارَ حَقٌّ. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كافيه باي ذا واي بتستقبلكم 24/24، قاعدة خارجية مريحة وداخلية بصالة واسعة وكبيرة، بتقدم صاج، قهوة، سحلب، فرابي وسموذي وأراجيل. كافيه باي ذا واي ملتقى الأحبة والرفقة، البربير تحت مركز يموت للسمع قرب مستشفى البربير، فري ديليفري، للتواصل 03-222-439.
2: عالسريع خد لك هالخبرية، شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف بتأمن لكم جو مريح ولطيف مع التركيب والصيانة بعد البيع. شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات، فرع أول سليب سلام، فرع تاني شتورة البقاع، تليفون 76-67-98-98.
3: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
4: مفاجأة حملة الديوان للحج والعمرة، رحلة اقتصادية ميسرة في شهر تموز بطريق البر، 4 أيام في مكة المكرمة و3 أيام في المدينة المنورة، فقط $295 لمن يعتمر للمرة الأولى، و$365 لمن اعتمر سابقاً. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، فنادق الإقامة والمزارات، كما يرافقكم سلة من أهل العلم والإداريين. حملة الديوان للحج والعمرة 76-798-534.

فاليوم بإذن الله تعالى نقول صيغة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتسمى صيغة المكيال الأوفى، وهي: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة مجربة لرؤية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم في المنام، نقولها مخلصين النية لله. في الليل أو في أي ساعة من النهار 100 مرة على حسب النشاط، والله أعلم وأحكم.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

الله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الأمين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر لنا اللهم ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم لا تجعل هذه الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ارزقنا التقى والنقى والإخلاص في العمل. اللهم ارزقنا قلبا ذاكرا ولسانا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعلنا من العابدين الولهين القائمين الراكعين الساجدين الزاهدين الولهين بمحبتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا من الأولياء الأنقياء الأصفياء يا أرحم الراحمين. اللهم احشرنا آمنين مطمئنين غير خائفين ولا قلقين يا رب العالمين. اللهم وارزقنا رؤية نبيك المصطفى في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا مرافقته في الجنة يا الله. اللهم ارزقنا مرافقته في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم إنا مشتاقون لرؤية وجه نبيك المصطفى فارزقنا رؤيته في هذه الليلة وفي كل ليلة يا أرحم الراحمين. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا ارحمنا برحمتك يا الله.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطاهرين، أما بعد، القرآن الكريم فيه آية مفسرها على الظاهر يكفر أبشع الكفر، قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. الوجه لأكثر الاستعمال في اللغة العربية هو هذا الجزء المركب على البدن، فمن نظر إلى هذه الكلمات كل شيء هالك إلا وجهه يظن أن الله تعالى له وجه مركب على البدن كما للإنسان وغيره من ذوي الأرواح، فيقول: الشيء معناه الموجود، الله موجود والعالم موجود، فإذا ما سوى الله يفنى ولا يبقى منه شيء، أي العالم يفنى ولا يبقى منه شيء، وأما الله فيفنى ولا يبقى منه إلا الوجه. وهذا منشأه أنهم اعتقدوا أن الله جسم وأن له وجها جسما، من هنا هلكوا فكفروا أبشع كفر. كان في القرون الماضية رجل قاله بيان بن سمعان عربي، وكان له أتباع تبعته، هو قال هذا: إن الله يوم القيامة يفنى كله إلا الوجه، أو لا يجسم الله. الذي يقول الله تعالى يوم القيامة جسم له وجه مركب على البدن لكنه لا يفنى، لا يصيب الفناء بالمرة، والذي يقول إنه يصيب فناء ما سوى وجهه كافر، كل كافر، كل من الفريقين كافر. هذا جعل الله جسما له أبعاد، وهذا جعل الله جسما له أبعاد.

0: نداء المعرفة.
1: العمدة عنوان الذوق الراقي والأصيل، أجود أنواع البن الإيطالي ومجموعة من العسل الأسترالي مانوكا، بالإضافة إلى تشكيلة من العسل الطبيعي. العمدة لدينا أجود أنواع التمور، بالإضافة إلى التمور المزينة، زيوت معصورة على البارد، حبة البركة، اللقطين والسمسم، طحينة وزبدة مكسرات بدون إضافات.
0: العمدة بيروت نزلت برج أبي حيدر قبل محطة بدران على اليمين بمئة متر. تليفون 03-922-950.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-811-66.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.
5: Yes Travel and Tourism.
6: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel.
7: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
5: Yes Travel.
7: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
5: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
8: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
5: Yes Travel and Tourism.
9: Global University تضم العديد من الاختصاصات المطلوبة في أسواق العمل المحلية والعالمية.

0: ألف يوم ويوم عرفة 10,000 يوم. قال يعني في الفضل.
1: عن فضل هالأيام المباركة رح نحكي أكثر مع فضيلة الشيخ محمد دعبول. السلام عليكم شيخي.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعني
2: بارك الله فيكم.
0: كيفنا نختم على يوم عرفة؟
2: نعم. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هي قربنا للأيام لكن قد واحد يكون أقرب إلى القبر. في هذه قد لا يدرك هذه الأيام. فإذا واحد بده يحكي عن اغتنام هذه الأيام أول نحكي عن اغتنام الحياة. يعني ما تبقى لنا من هذه الأيام أو الدقائق أو الثواني الله أعلم.
0: أيام
2: واحد بفارق الله تعالى يحسن لنا الختام. بعض الناس قد يقولوا انه طب ليش هلا عم تجيب سيرة الموت او ليش هيك عم تحكينا او ليش عم تحكي هيك قصص او كذا. ولو واحد جاب سيرة الموت او ما جاب فالحال واحد يعني لابد ان يحصل لنا. لكن هذا النبي عليه الصلاة والسلام اوصى وقال اكثروا ذكرى هذه اللذات الموت. فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا حتى واحد لما يكون عنده هذا في قلبه ودائما مستحضر هالأمور هذه تهون عليه كثير من الأشياء. إذا واحد ضايقه يعفو عنه، إذا واحد سبه شتمه ضربه ونحو ذلك ظلمه يعفو عنه، إذا واحد أراد أن يعمل معصية في شيء عم بيذكره في شيء رادع عنده، إذا أراد أن يقبل إلى الطاعات والفرائض والخيرات والبركات يعني هذا بيكون دافع له أكثر لأنه بيعرف أمتين.
1: نعم.
2: يفارق.
1: صحيح.
2: فنسأل الله تعالى حسن الختام.
1: آمين.
2: هذه الأيام المباركة اللي هي 10 من ذي الحجة وفيها يوم عرفة لأنه اليوم 10 هو بيكون يوم عيد الأضحى والتاسع اللي هو يوم عرفة ويوم عرفة كمان يوم فضيل والصيام فيه والاجتماع الناس والمسلمين في هذا اليوم على قلب رجل واحد بيستذكروا مع بعض بيراجعوا المعلومات الدينية مع بعض يدعون الله تبارك وتعالى يتفرغون للعبادة لأنه هذا اليوم قد ما يمرق عليه يوم تاني لأنه مرة بالسنة هذا.
0: نعم.
2: ما بيجي كذا يوم بالسنة، لا مرة واحدة في السنة. فيغتنم هذا الوقت، يغتنم هذا اليوم وهذه الأيام المباركة كمان بيغتنمها بالطاعات ونحو ذلك. أحاديث كثيرة دلت على أن العمل في أيامه أحب إلى الله من العمل في أيام الدنيا من غير استثناء شيء منها. فإذا كان هذا العمل بالأيام 10 أفضل وأحب إلى الله تعالى من العمل في غيره من أيام السنة قد كان يعني هذا فيه خيرات وبركات. وأنه واحد حقيقة يغتنم هذه الأوقات، مش هو واحد بده يغتنم بفكر بقول أنا قراءة قرآن ما قرأت من القرآن أتلوه أحفظ ما كنت تلوته أذكر الله تبارك وتعالى بارك الله فيكم كل يوم بتذكرونا هذا فيه خير كبير. الذكر إذا واحد عليه قضاء صلوات فاتته كمان يباشر لأنه ما بيعرف واحد أمتن يفارق. قضاء صيام كمان يقضي ما فاته، يحضر مجالس علم الدين وبراجع المعلومات الدينية اللي هو عنده إذا أراد أن يحفظ شيئا من المتون الشرعية ونحو ذلك. إذا كان واحد بده يؤدي سنن يعمل سنن في الليل في النهار بحسب الأوقات صلاة الضحى، يعني في ناس يمكن بحياته ما صلى صلاة الضحى لو مرة مرأها. في أشياء يعني ذكرت لها خصوصية في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لو مرة واحدة في العمر فعلها لأجل أنها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صحيح.
2: ورد في القرآن الكريم والفجر وليال 10. قالوا العلماء 10 هي هذه 10 من ذي الحجة، هذا اللي عليه كثير من المفسرين. وأيضا هذا الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. فهذه أيام فضيلة دايما منذكر فيها تحضيرا ليوم العيد، يوم العيد اللي فيه كثير من الأشياء واحد بيقدر يعملها ويغتنمها، زيارة الأقارب الأرحام الأموات والأحياء لأنه كمان مثل ما بينطر الأحياء بينطرونا أن الواحد يروح يزورهم خصوصا الكبار بالسن عيالنا الكبار ونحو ذلك، كمان الأموات ينتظرون الهدايا.

0: هذا يصل إلى الميت. يعني إذا واحد ذهب إلى قبر الميت وقرأ عنده القرآن الكريم فينتفع بهذا، إذا كان ينتفع بالعرق الأخضر
1: نعم.
0: كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وقسم شقين، وضع على قبر واحدا وعلى قبر آخر واحدا، وقال قبل ذلك إنهما ليعذبان، كشف له حال هذين القبرين، وما يعذبان في كبير إثم. يعني كثير من الناس قد يظنوا أنه هذا منه شيء يعني كبير عاملينه هدول الناس، قال بلى، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، لا يستنزه من البول. ففي أشياء يعني أسباب لعذاب القبر واحد يعني ينتبه لها، وهذا ما يفعله المسلمون في أول يوم اللي هو يوم العيد، بيروحوا بحطوا الأس، بحطوا هذا العرق الأخضر. يمكن يمكن ما سامعين هيك أحاديث، يمكن ما خاطر عبالهم، قد تكون عادة، لكن هذا له أصل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو وندعو الله تبارك وتعالى أنه لما نصير نحن بأحوال هذه القبور أنه حدا يتذكرنا، يتذكرنا بالخير، ذكرنا بالدعاء، ذكرنا بقراءة قرآن، بأي شيء فيه خير. نحن لما نصير في هذا القبر يعني كل واحد بعمله شو عامل بهالدنيا سيجد، فكل واحد منا بذكر خيو المسلم، بياخد بإيده وبينصحه إذا كان في غفلة، يذكره بالخيرات وينبهه إذا كان عمل شيء منه منيح، بينصحه لله تبارك وتعالى. منحب نحن ونحن نحتاج هذا من غيرنا، البطانة الصالحة للأصحاب اللي هن بيدلونا على الخير وبينبهونا على الشر، أنه ما تعمل هيك، ما تقول هيك ونحو ذلك. فهذه يعني هيك مثل خلاصة أو مثل أمور واحد بيقدر يعملها وبيذكر غيره وبيذكر نفسه فيها. عيد الأضحى المبارك يعني في فرح وفي حزن، يعني بيفرح واحد بالطاعة، بيفرح واحد بالأهل، وإن كان يعني واحد مين يعني من مين منا ما عنده لا هم ولا لا حزن ولا كذا ولا كذا، لكن بأوقات طاعة الله تحلو الأوقات.
1: نعم صح.
0: والواحد بينبسط يعني، طيب مات غيرنا، مات الحاج معروف رحمه الله، طيب خلص وقفت الدنيا، يعني مات غيره ومات قبله ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون بقيوا ماشيين، وأبو بكر استلم وبعده، والمسلمون صاروا يفتحون البلاد ويذهبون إلى هنا وهنا وهنا، لأن النبي يحب منهم صلى الله عليه وسلم هذه الطاعات وهذه الفتوحات والخيرات والبركات. فالواحد ما بيوقف يعني بده يكمل. هو رحمه الله يعني كان قضى وقته في طاعة الله تبارك وتعالى، فنحن نحب كمان أنه نكون مثله، وأنه نكون كمان إن شاء الله إذا واحد يقدر يعمل أكثر فأكثر فليفعل ذلك، وين ويقدر واحد يترك أثرا حسنا. هلأ واحد ينتبه، مين أنا ضايقته، مين أنا هيك أذيته، خليني استسمح منه، خليني أعمل من الطاعات، أعمل من الخيرات. بعض الناس إذا قيل له غدا تموت
1: شو بيعمل
0: يعني ما ظن بينام، بيحاول يعمل كتير
1: خلص عليه
0: يعني دغري بيتذكر، يمكن ما يأكل ما حينام، ما حيأكل، شو بده يعمل، حيلاقي حاله بده يعمل كتير من الخيرات، يغرف يغرف يغرف يغرف, يغرف لحتى أنه بكرة جاي الموت. طيب ما نحن فيها، نحن في هذه الحياة، لكن لا ندري، قد نعيش سنوات طويلة، قد لا نعيش هذه السنوات. واحد يغتنم شبابه قبل هرمه، صحته قبل مرضه، وفراغه قبل شغله ونحو ذلك، اللي حثنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه المباركة.
1: شيخي بس بدي نوه بموضوع، على موضوع هلأ باقتراب عيد الأضحى، في كتير للأسف على السوشيال ميديا بيجشوا فيديوهات فيها سخرية من الأضحية.
0: صحيح.
1: من ننبه من هالموضوع أكيد. عادة من احنا إعادة نشر هالفيديوهات
0: أكيد نحن من ننبه أي رسالة بتجيك من أي حدا، لأنه قد واحد يكون ما هو اللي بعد رسالة، قد يكون ابنه بعد رسالة، قد يكون حدا حاطط على ستيتوس من عائلته، قد يكون بالغلط. ما بنطلع على الكلام اللي هو مبعوث، ما بنطلع على الفيديو، ما بنطلع على الصورة اللي هو وصلته حولها لغيره. لما احيانا تنبه انت بعض الناس بقول لك يا انا ما انتبهتش مكتوب اصلا بس اجتني رساله وحولتها. لا انت انتبه، لانه انت عم تبعت لغيرك وغيرك عم بيبعت لغيرك وجروبات وستيتس وهالامور هيدي. فواحد بده ينتبه اي شيء فيه استخفاف بهذه الشعائر الاسلاميه، استخفاف بهذه الايام الفضيله، او باي شيء يعني يمس هذا الأحكام الدينية، بده واحد ينتبه منه، سواء كان صورة سواء كان فيديو سواء كان صوت أي شيء. لا ينبغي هذا، إنما واحد بيلتزم بالشيء المضبوط المحرر المقرر اللي هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، آيات قرآنية مع التنبه إلى العلم، لأنه هذا كله بيرجع للعلم. تعرف أنت إنه هذا مضبوط، هذا كلام لا منه صحيح، هذا كلام هذا تفسير صحيح، هذا تفسير منه صحيح، وهكذا.
2: أكيد ما بيهم له لايك ولا شير ولا كل هيدول التفاعلات
0: هكذا.
1: طيب فضيل فضيلة الشيخ محمد دعبول، شكرا لك، الله يبارك بكم ويتقبل منكم صالح الأعمال.
0: آمين آمين. قد ما نلتقي قبل يوم العيد،
2: الله يطيل بعمرك
0: الشيخ.
1: كل عام
0: وتقبل الله طاعتكم.
1: آمين.
3: قصة وعبرة.

مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 016-20-97-03-76-40-72 بإدارة محمد منير الملّة.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: النداء الأخير للمسافرين.
2: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
3: ولا يهمك، الحال عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات، مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0 ل 1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل 1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
5: باور جروب، دايما حدك.
6: الديوان بكل فروعه بيقدم أكبر تشكيل من المواد الغذائية والحاجيات المنزلية،
7: وخاصة بقسم اللحوم والدجاج ذات الجودة العالية، بالإضافة لخدمة الدليفري. انطرونا بعروضات مغرية كتيرة.
6: نويري 01-66-85-85،
7: طريق الجديدة 01-300-370،
6: شويفات 05-810-850.

0: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
1: في روضته يا هناء المصلي.
0: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح.

0: إخوة الإيمان، قال أحد الأئمة الحجاج الأدباء: أحكام اللقطة مبسوطة في كتب الفقه الإسلامي، والواجد لها يقوم بحقها، يعرفها بحسب قيمتها وسؤال صاحبها عنها عادة إلى عام، ثم يتصدق بها على نيته إن لم يجده، فإن وجده دفع إليه كل ماله من غير تأخير أو اشتراط مقابل مالي. هذه القصة ذكرها شيخ المفسرين وإمام المؤرخين محمد بن جرير الطبري، الذي توفي سنة 310 للهجرة في موسوعته تاريخ الرسل والملوك. فيها عبرة لمن تأمل، ومنها عبرة ممن تأثر، ومدعاة للعجب من أمانة الأولين والإكرام من رب العالمين. يقول الإمام الطبري، وهو الراوي الذي عاين القصة بنفسه: كنت في مكة بالحج فرأيت رجلا من خراسان، وهي اليوم في شرق غرب إيران وجنوب تركمانستان وشمال أفغانستان، ينادي ويقول: يا معشر الحجاج، يا أهل مكة من الحاضر والبادي، فقدت كيسا فيه 1000 دينار، فمن رده إلي جزاه الله خيرا وأعتقه من النار، وله الأجر والثواب يوم الحساب. فأجاب شيخ طاعن في السن من أهل مكة: يا خراساني، بلدنا حالتها شديدة، وأيام الحج معدودة، ومواسمه محدودة، وأبواب الكسب مسدودة، فلعل هذا المال يقع في يد مؤمن فقير وشيخ كبير يطمع في عهد عليك، لو رد المال إليك تمنحه شيئا يسيرا ومالا حلالا. قال الخرساني: فما مقدار حلوانه؟ قال الشيخ: يريد العشر 100 دينار، عشر 1000. فلم يرضى الخرساني وقال: لا أفعل، ولكني أفوض أمره إلى الله وأشكوه إليه يوم نلقاه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. يقول الراوي: ووقع في نفسي أن الشيخ فقير، وأنه وجد الكيس ويطمع في جزء يسير، فتبعته حتى منزله، وكان حوار بصوت مرتفع بين الرجل وامرأته، فقال الرجل: وجدت صاحب كيس الدنانير ينادي علي ولا يريد أن يجعل لواجده شيئا رغم إصراري، لابد لي من رده، إني أخاف ربي. فأجابت المرأة: نحن نقاسي الفقر معك منذ 50 سنة، ولك 4 بنات وأختان، وأنا وأمي، وأنت تاسعنا، لا شاة لنا ولا مرعى، خذ المال كله أشبعنا منه، فإننا جوعى، واكسنا به، فأنت بحالنا أوعى، ولعل الله عز وجل يغنيك بعد ذلك فتعطيه المال، أو يقضي الله دينك يوم القيامة. فقال الرجل: أآكل حراما بعد 86 عاما بلغها عمري، وأحرق أحشائي بالنار بعد أن صبرت على فقري، وأستوجب غضب الجبار وأنا قريب من قبري؟ لا والله لا أفعل. يقول الراوي: فانصرفت وأنا في عجب من أمره هو وزوجته، فلما أصبحنا سمعت صاحب الدنانير ينادي كما بالأمس، فقام إليه الشيخ وقال: يا خراساني، قد قلت لك بالأمس ونصحتك، وبلدنا والله قليلة الزرع والضرع، فهل أعطيت واجده 10 دنانير تكون له فيها سترا وصيانة وكفافا وجزاء أمانة؟ فأعاد الخراساني جواب أمس. ثم كان اليوم الذي بعده فنادى صاحب الدنانير النداء عينه، فقام إليه الشيخ وقال: هل منحت من وجده دينارا واحدا؟ فامتنع الخرساني، فجذبه الشيخ قائلا: تعال يا هذا وخذ دنانيرك ودعني أنا من الليل. فلم يهنأ لي بال منذ وجدته. قال الراوي: فتبعت صاحب الدنانير الذي ذهب مع الشيخ إلى منزله، فنبش الأرض وأخرج الدنانير وقال: خذ مالك وأسأل الله أن يعفو عني ويرزقني من فضله. فأخذها الخرساني وهم بالخروج. عندها قال الخرساني: يا شيخ، مات أبي رحمه الله وترك لي 3,000 دينار، وقال لي أخرج ثلثها ففرقه على أحق الناس عندك، فربطتها في هذا الكيس حتى أنفقه على من يستحق. والله ما رأيت مذ خرجت من خراسان إلى ها هنا رجلا أولى بها منك، فخذه بارك الله لك فيه، وجزاك خيرا على أمانتك وصبرك على فقرك. ثم ذهب وترك المال. فقام الشيخ يبكي ويدعو الله، رحم الله صاحب المال في قبره وبارك الله في ولده. وعاش الأبناء بعد موت أبيهم عيشة كريمة، وتزوجوا بأميرات بسبب انتشار قصة أمانة أبيهم. يقول الله تبارك وتعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. اللهم نسألك أن تجيب دعاء الحجاج، اللهم نسألك صبرا وجبرا ونصرا يا الله.
1: الحج في القلب، خير السفر سفر الطاعة لله، وإحقاق الحق وإبطال الباطل، وطلب الرزق الحلال، ومن خيره أيضا سفر الحج والعمرة والزيارة للحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام.
2: بروضته يا هناء المصلي.
1: الحج في القلب موسم تتجدد فيه العزيمة ويزيد اليقين ويقوى معه الإيمان وتتآلف به الأرواح

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرفها للنويرة؟
5: اكيد
4: ميل عرستو كافي دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة. وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
5: ايه وين صار؟
4: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافي دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
5: وشو رقمه؟
4: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي، 03-793-911.
5: تمام.
6: ألو، وينك؟
7: بالديوان.
6: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: رجعنا. إن الحج المبارك من أعظم أمور الإسلام ومن أغلاها رتبة وقدرة. وحول بيان أحكامه وأركانه نبقى الآن مع محاضرة مهمة نافعة لفضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى، فلنستمع إليها بتدبر وتمعن، عسى الله أن ينفعنا بها.
10: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد،

حديث أن الذي يحج حجا صحيحا ولا يحصل منه في هذا الحج فسق، ويكون المال الذي يحج به حلالا ولا يحصل منه شيء من المخلات، يعني لا يترك ركنا من الأركان ولا يترك واجبا من الواجبات، يكون هذا الحج الصحيح المبرور سببا لخروج هذا الشخص من الذنوب كيوم ولدته أمه، أي يكون هذا الحج سببا لتكفير الكبائر والصغائر. أما العمرة فهي فرض عند الإمام الشافعي رضي الله عنه، ولها مزايا أيضا، منها أنها تكون سببا لتكفير كل الذنوب الصغائر، فإذا الحج مزيته أكبر، فالله تعالى جعل للحج مزية ليست للصلاة ولا للصيام، مع أن الصلاة أفضل من الحج، لكن الله تبارك وتعالى جعل للحج مزية ليست في الصلاة، وهي أنه يكفر الكبائر والصغائر. أما الصلوات فتكفر الصغائر التي تحصل بين كل صلاة وصلاة إذا كانت هذه الصلاة مقبولة صحيحة. ودليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم الشرط في كون الحج يكفر الكبائر والصغائر ويجعل الإنسان كيوم ولدته أمه أن تكون نيته خالصة لله تعالى، لأن الرسول قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال التي أذن الله تعالى بها كالحج والصلاة والزكاة والطهارة عن الحدثين، هذه لا بد فيها من نية معتبرة لتكون صحيحة مقبولة. ليس معنى إنما الأعمال بالنيات يعني الواحد يعمل أعمال الشر وينوي نيات حسنة فينقلب الشر حسنا بالنية، مثل ما بيقول بعض الناس الجهال يقولون: نعمل ما نريد، نقول ما نريد، ثم إذا نهيتهم عما حرم الله بالقول عن الأقوال التي حرم الله يقول بعضهم: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات معناه الأعمال التي أذن الله تعالى بها لا تكون مقبولة، لا تكون معتبرة إلا بالنية الصحيحة. فيشترط أولا حتى يكون هذا الحج مبرورا أن تكون النية خالصة لله، وأن يكون المال الذي يتزوده لحجه حلالا. فلو واحد حج بمال حرام حجه يصح لكن لا يكون له ثواب، ويكون عليه معصية، يكون عليه معصية لأنه استعمل المال الحرام. ولكن إذا أتى بالأركان والواجبات وإن كان يصح هذا الحج، لكن لا يكون هذا الحج مبرورا، لا يكون هذا الحج مبرورا. وأن يحفظ نفسه من الفسوق، أي من كبائر الذنوب والجماع. فأما من لم يكن بهذه الصفة فلا يجعله حجه كيوم ولدته أمه، وهذا حال كثير من الناس الذين يذهبون إلى الحج، حتى صار يقال: كثر الضجيج وقل الحجيج، يعني ضجة كثيرة ولكن كثير من الناس الذين يعملون هذه الضجة أعمالهم لا تصح، إما لفساد العقيدة أو لفساد العمل. بعض الناس أخبروني عن أشخاص كانوا في سفر الحج إذا ضايقهم أمر في الطريق يسبون الله تعالى، فهذا الذي يسب الله إن بقي على حاله لا يقبل منه حج ولا صلاة ولا غير ذلك من الأعمال، هذا لا ثواب له في أي عمل يعمله، إنما يتعب فقط، إنما ينال التعب حتى يعود إلى الإسلام، بعد ذلك يعمل ما يعمل من الحسنات. لكنه لو لم يحفظ نفسه من صغائر الذنوب فلا يمنعه ذلك من تلك الفضيلة، وهي أن يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فلا يقال للذي تحصل منه الصغائر وهو في الحج ككذبة ليس فيها إلحاق ضرر بمسلم ونظرة بشهوة، لا يقال له: فسد حجك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وجد صبيحة العيد بمنى امرأة شابة جميلة
تسأله عن

الزواج ويخشى على نفسه الوقوع في الحرام يتزوج في الأول ثم بعد ذلك يذهب إلى الحج، فيعلم من ذلك أن الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحر الكامل الحرية، فلا يطالب الكافر الأصلي بأدائهما حتى لو زالت عنه الاستطاعة ثم أسلم، لا يجبان عليه. يعني بالنسبة للشخص اللي هو ليس بمسلم الذي هو كافر أصلي، هذا الشخص يجب أن تعلموا أنه في الآخرة يعاقب على كفره ويعاقب على الفرائض التي لو كان مسلما لاستطاع أن يأتي بها، وعلى الذنوب اللي هي واجب عليه طبعا، وعلى الذنوب التي يفعلها. بعض الناس كمان قد يتصورون أن الشخص الكافر بعد كفره لا يكتب عليه شيء من الذنوب، هذا غير صحيح. يكتب على الكافر أيضا الذنوب التي يعملها. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. هذا الكلام بين الملائكة والكفار يسألونهم ما سلككم في سقر، يعني جهنم. قالوا لم نكن من المصلين، يعني نحن نعذب، معنى كلامهم على هذا الكفر الذي كفرناه في الدنيا، ونعذب أيضا على ترك الصلوات، ويعذبون على إيذاء المسلمين إلى ما هنالك من الذنوب. فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه. يعني قلنا المال حتى يكون يجب على هذا الشخص المذكور بهذه الصفات أن يحج، بده يكون عنده مال يوصله ويرده زائدا، فاضلا يعني زائدا عن دينه إذا عليه ديون، ومسكنه المكان الذي يسكن فيه، وكسوته الشيء الذي يلبسه، يعني اللائقين به. اللائقين به قلنا لكم يعني لا يكلف أن يترك ما يليق به إلى ما لا يليق به حتى يذهب إلى الحج. ومؤنة من عليه مؤنته، يعني النفقة الواجب عليه تجاه الزوجة مثلا والأولاد الصغار والأم والأب، كمان بده يكون عنده مال زائد عن ذلك حتى يكلف. هذه الاستطاعة بسموها الفقهاء الاستطاعة المالية، يعني الاستطاعة بأنه يكون عنده هذا الشخص مال. وفي استطاعة تسمى الاستطاعة المعنوية، هذه الاستطاعة اسمها الحسية، وهذه استطاعة التي نذكرها الآن هي الاستطاعة المعنوية يعني الحكمية. فمنها أن تجد المرأة محرما يحج معها أو نسوة ثقات بالغات أو مراهقات، يعني قاربنا البلوغ. أما إذا كان المرأة ما وجدت من تحج معه وتخشى على نفسها إذا سافرت الضرر من الناس، أو أن تؤذى إذا سافرت وليس معها محرم ولا امرأة ثقة، تخشى على نفسها، فلا تكلف، لا تلزم يعني حتى تجد محرما أو نسوة ثقات أو نحو ذلك. أما أن تسافر المرأة، عند الإمام الشافعي رضي الله عنه يجوز للمرأة أن تسافر لحجة الفرض إن لم تجد محرما ولا النسوة الثقات، ولو كانت وحدها إن كانت تأمن على نفسها حجة الفرض، هذا القول عند الإمام الشافعي رضي الله عنه. أما السفر اللي هو ليس لحجة الفرض ولا لضرورة، مثلا كبعض النساء اللاتي بعد الحجة الأولى حجة الإسلام تقول أنا اشتقت لأن أحج مرة ثانية، فأريد أن أذهب واشتقت أن أزور الرسول صلى الله عليه وسلم، فتذهب بلا محرم ولا عذر لها في هذا السفر، تسافر بلا محرم، فهنا تكون وقعت في المعصية. بدل أن تقول اشتقت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأذهب بلا محرم، لتقول أنا اشتقت إلى رسول الله فأقف عند الحدود التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن المرأة لا تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم، يعني بلا ضرورة لا تسافر. ثم الحج له أركان، الأركان معناها الأشياء التي لا بد منها لصحة هذا العمل، وإذا ترك ركن واحد لا يصح الحج، كل الحج لا يصح. كيف لما نقول الصلاة لها 17 ركنا، كمان الحج له أركان، إذا واحد ترك ركن من 17 في الصلاة ما صحت الصلاة، كذلك إذا ترك ركنا من أركان الحج الستة لا يصح هذا الحج. فأركان الحج ستة، الأول الإحرام، ومعنى الإحرام النية، ليس معنى الإحرام لبس الثياب. كثير من الناس يتصورون أن معنى الإحرام لبس الثياب،
خلع

0: الثياب المخيطة التي تحيط بالبدن بالخياطة ولبس الشيء الذي يلبس في الحج عادة القطعة البيضاء للأسفل كالإزار والتي هي كالرداء من فوق. يظن كثير من الناس أن الإحرام معناته نلبس الثياب البيضاء، لا، معنات الإحرام النية، معنى الإحرام النية، فيقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. هل يشترط أن تكون النية في وقت طبعا أشهر الحج، في أشهر الحج اللي هي بتبدأ من شوال، من أول يوم في شوال. الحج أشهر معلومات، يعني له وقت معلوم، ما بيصح الواحد برمضان مثلا يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. من واحد شوال تبدأ صحة النية، مش معناته لازم بواحد شوال، لا، هو تبدأ صحة النية من اليوم الأول من شوال كما جاء النص بذلك، الحج أشهر معلومات. وهذه النية، وهذه النية يجب أن لا تحصل من الشخص بعد مجاوزة الميقات، يعني إذا واحد مثلا أراد الحج يجب أن لا يجاوز الميقات إلا وقد أحرم، إلا وقد أحرم، يعني اللي هو من أهل لبنان، هذا لا يجاوز المنطقة اللي اسمها أبيار علي إلا وقد أحرم وهو يريد الحج. يستطيع طبعا أن يحرم من هنا، من بلده، من بيته، من الطائرة، من أول ما يركب السيارة، وأن كان الأحسن أن يحرم من الميقات منطقة أبيار علي، لكن ليس له أن يتجاوز الميقات بدون الإحرام، يعني بيكون وقع في المعصية لأنه يجب الإحرام من الميقات. فإذا أول شيء قلنا النية، يقول في قلبه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، والذي يريد العمرة يقول نويت العمرة وأحرمت بها لله تعالى. بعد ذلك يستحب التلبية، بعد أن ينوي الشخص يستحب أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. عم نقول يستحب، قلنا إذا لاحظتوا هلأ ثلاث شغلات، قلنا ركن، قلنا واجب، قلنا مستحب. شو هو الركن اللي ذكرناه؟ النية، يعني يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى. والواجب شو اللي قلناه هلأ؟ أن لا يتجاوز الميقات بدون إحرام. والسنة اللي ذكرناها هلأ شو هي؟ التلبية. طبعا في سنن كثيرة لكن نحن عم نركز شوي هلأ أكثر على الأركان، يعني بس نذكر بعض السنن. مثلا قبل أن يدخل في الإحرام الشخص يستحب أن يغتسل، يستحب أن يغتسل كالغسل من الجنابة، يغسل جميع البدن، يقول أغتسل للإحرام، يعني هذا الغسل اللي هو سنة. ويستحب أيضا أن يصلي ركعتين، اللي هن ركعتي سنة الإحرام، كمان هدول هاتان الركعتان تستحب قبل الإحرام. شو يعني قبل الإحرام؟ يعني قبل ما ينوي الشخص يغتسل ويصلي ركعتين. كذلك أيضا يستحب أن يتطيب، يطيب جسمه قبل الإحرام، لأنه بعد الإحرام شو بيصير التطيب؟ حرام حتى التحلل الأول. سبحان الله، الله يأمر بما شاء وينهى عما شاء، شغلة بتكون مستحبة بتصير شو؟ معصية، بتصير معصية إذا واحد عملها بعد الإحرام، ترجع شو بتصير بعدين؟ ترجع مستحبة، الله تعالى لا يعترض عليه. أما الثوب فتطيبه مكروه، بيقولوا الفقهاء لا يطيب الثوب، يطيب الجسم، وأحسن الطيب أن يستعمل الطيب اللي هو المسك المخلوط بماء الورد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام تطيب بالمسك، تطيب النبي صلى الله عليه وسلم بالمسك، وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام طيب الرائحة، الصحابة بعض الصحابة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة إن تطيب وإن لم يتطيب، لكن هو مع ذلك كان يتطيب. ثم الرجل والمرأة يسن لهما صلاة ركعتين، اللي هن قلنا ركعتين سنة الإحرام، بسورتي الكافرون، قل يا أيها الكافرون بيقرأ بأول ركعة بعد الفاتحة يعني، والإخلاص يعني في الركعة الثانية بعد الفاتحة بيقرأ سورة الإخلاص، وذلك قبل الإحرام. ثم يستقبل القبلة، يعني يستقبل الكعبة، ويقول في نفسه. ليش عم بقول ويقول في نفسه؟ لأن النية عمل القلب مش عمل اللسان. إذا واحد قال بلسانه نويت الحج مثلا ولم ينوي في قلبه ما بتصح النية، لابد من النية القلبية لصحة الحج ولصحة الصلاة ونحو ذلك. يقول في قلبه دخلت في عمل الحج أو نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، ثم يقول بلسانه بصوت خفيف لبيك اللهم بحج. هذه أول تلبية بيقول فيها لبيك اللهم بحج، كذلك أول تلبية للعمرة بيقول فيها لبيك اللهم بعمرة، أول وحدة، بعدين بيقول بدون كلمة بحج وبدون كلمة بعمرة. ثم بعد ذلك يسن للرجال أن يجهروا بالتلبية، أي أن يرفعوا أصواتهم رفعا قويا، أما النساء فلا يرفعن أصواتهن بالتلبية لا في المرة الأولى ولا فيما بعدها، لأن أمر النساء مبني على المبالغة في الستر في الشريعة الإسلامية، فالمرأة لا تجهر بالتلبية، الرجل يجهر، المرأة لا تجهر لا في المرة الأولى ولا فيما بعد المرة الأولى. ثم هذه التلبية سنة مؤكدة، ومن تركها فليس عليه إثم، ما عليه معصي لأنه سنة. وأكمل التلبية اللي قلناها أرجع كررها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثم الحاج إذا رأى ما يعجبه أو ما يكرهه يسن أن يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة، إذا شاف اللي عم بحج شيء يعجبه أو شيء يكرهه يستحب أن يقول هذه الكلمة لبيك إن العيش عيش الآخرة، يعني إن العيش الدائمة الهنيئة الذي لا يتخلله كدر ولا متاعب ولا مشقات هو عيش الآخرة، أما هذه الدنيا فيتخللها التعب والمشقات والكدر. هذا تذكير، هذا بيكون للشخص بمثابة التذكير، إنه أنا في هذه الدنيا مهما رأيت أشياء جميلة ومهما رأيت أشياء تكدرني، العبرة وين؟ أن أكون غير مكدر في الآخرة. أما هون لو تكدر الواحد المؤمن يثاب على الكدر. الركن الثاني الوقوف بعرفة بين زوال شمس يوم عرفة إلى فجر ليلة العيد. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، مش معناته إذا واحد وقف في عرفة فقد حج، بعض الناس هيك بيفكروا إنه إذا أنا وقفت خلص حجيت، ما بيعمل شيء غيره، يلبس التياب بيروح بيقف بعرفة بفكر أنه إن وقف صح حجه انتهى بذلك، هذا ركن من الأركان. إنما الرسول قال الحج عرفة لأن الوقوف في عرفة وقته قصير، عشان هيك الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، لأنه ببلش من بعد الظهر، من وقت الظهر في اليوم التاسع من ذي الحجة، وينتهي بفجر صبيحة العيد اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة، فوقته قصير، ومن فاته الوقوف فاته الحج، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. الركن الثاني للحج الوقوف بعرفة، ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة، يعني في أي جزء منها، الله هي لها علامات، اللي بيروح بيشوف لها علامات محددة من زمان، هذا الأمر موجود، في أي جزء منها وقف يصح، ما شرط أن يقف حيث وقف الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس شرطا أن يرتقي الجبل في جبال هنيك وفي أرض سهلة، ليس شرطا، وليس شرطا أن يكون واقفا، مش معناته الوقوف أن واحد أن يقف، ولو كان على ظهر الدابة أو الشجرة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع الفجر، ولو كان مارا لم يمكث فيها، يعني لو كان بالسيارة مثلا وماشي مرق بعرفة بهالوقت المحدد صح الوقوف، ولو كان نائما، حتى لو كان نائم يصح الوقوف، يعني أخذوا جماعته اللي معه بالسيارة ومروا به في أرض عرفة في الوقت المحدد ما بين الظهر التاسع لصبيحة العيد صح الوقوف، لأنه هو نوى الحج دخل في أعمال الحج، ما بيعود كل شغلة بده ينوي الهنية، يعني هلأ اللي عم بحج لما يأتي ليطوف طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن اللي بيكون بعد الوقوف، لا يشترط أن يقول في قلبي نويت طواف الإفاضة مثلا، يعني لأنه هو نوى من الأول أعمال الحج وأوقع هذا الطواف في وقته اللي هو بده يكون بعد الوقوف، يعني بعد منتصف ليلة العيد بده يكون حصوله. ويسن أن يكون دخول مكة قبل عرفة، يعني يدخل إلى مكة قبل أن يدخل إلى عرفة من كداء، حاطين هنيك إن شاء الله، الله يكرمنا جميعا بالحج والعمرة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، حاطين هنيك علامة مكتوب كداء بالفتح والمد، وهو ما يلي أعلى مكة، ويسن أن يخرج منها من كدى بالضم والقصر كمان حاطين هناك يافطات، يعني الشغلة سهلة. ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا عم بقول الأفضل، ما عم بقول لازم أن تقف في موقف رسول الله، عم بقول الأفضل، لأنه بعض الناس يتزاحمون للوقوف هناك، وبعضهم قد يؤذي بعضا، ونحن مأمورون إن كنا في الحج أو في غير الحج ألا نؤذي المؤمنين، لا يؤذي الشخص المؤمن، بل يحسن إليه وإن آذاه الشخص المؤمن. عند الصخرات الكبار المفترشة أسفل جبل الرحمة، وللنساء حاشية الموقف، يعني يبعدوا عن مكان الازدحام حتى لا يزاحمنا الرجال. ويسن، انتبهوا عم نقول ويسن، يعني لا يكون شرطا لصحة الوقوف، كون كل، يعني الرجل والمرأة، متطهرا. فإذا لم يكن متطهرا صح، حتى لو كانت المرأة في حال الحيض الوقوف يصح، اللي هو يشترط له الطهارة من الحدثين الطواف حول الكعبة، لأنه بده يكون ضمن المسجد، فيشترط ويكون ضمن المسجد، يشترط أنه ما تكون المرأة في حالة الحيض والرجل ما يكون في حالة الجنابة، على طهارة تامة عن الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة في الثوب والبدن. أما بقية الأعمال مثل الوقوف مثلا والسعي لا يشترط لها الطهارة من الحدثين. فارغ القلب، يعني ما يشغل قلبه بأمور دنيوية، لأنه هلا وقت الطاعات لما يكون واحد في الحج، مستقبلا القبلة، مكثرا من التهليل، يعني قول لا إله إلا الله، نية صحيحة ولفظ صحيح. ما الواحد يكثر مع الغلط، بعض الناس يقول يلا بدنا نعمل ذكر 100 مرة، يصيروا بيقطشوا لفظ الجلالة أو يحرفون لفظ الجلالة، فبدل الثواب يكون عليهم الإثم. الواحد القليل المتقن خير من الكثير اللي هو غير متقن، احفظوا هالشي في نفوسكم حتى تطبقوه، القليل المتقن خير من الكثير الذي هو ليس بمتقن. الواحد يتقن العمل ويكون موافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتسبيح سبحان الله، وهذه معناتها أنزه الله، أي يعني أقول إن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه. والتكبير يعني قول الله أكبر، ومعناه الله أكبر من كل شيء قدرا. والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، والاستغفار والدعاء والتلاوة، لا سيما سورة الحشر، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. والنية إن لم يكن الطواف داخلا في النسك، احنا قلنا عم نحكي عن طواف الحج فما بيكون بده نية خاصة فيه. أما إذا كان واحد مثلا رايح لا عم بحج ولا عم يعتمر، دخل مكة لشيء ودخل إلى المسجد الحرام، هنا ينوي إذا بده يطوف، ما بيمشي هيك بدون ما ينوي شيء، ينوي في قلبه طواف التحية يسموه، كيف تحية المسجد الركعتين، بيعمل طواف التحية 7 مرات. وأن يكون 7 يقينا، فلو شك في العدد أخذ بالأقل كالصلاة، يعني بده يكون 7 مرات يقينا. واحد هو عم يطوف صاروا 5 ولا 6، شو بيعمل بالصلاة إذا قال 3 ولا 4؟ يأخذ بالأقل. فهون لما يقول 5 ولا 6 بقول 5 ويضيف عليها 2 حتى يصيروا 7 على اليقين. وأن يكون داخل المسجد الطواف ولو على سطحه، في ناس بالزحمة كتير طلعوا على السطح وطافوا، هلا أخذ معهم يمكن 2 3 ساعات بس بصح لأنه ضمن المسجد، حتى ما حدا يدفشهم ولا يدفشوا حدا، طلعوا طافوا من فوق، فهذا صحيح لأنه ضمن المسجد هالطواف عم يحصل. وأن يكون الطواف بالكعبة خارجها وخارج الشاذروان والحجر بجميع بدنه. شو هو الشاذروان؟ هو جزء من أساس الكعبة مرتفع قدر ذراع تقريبا. قلنا اللي بيشوف اللي بيروح لهونيك أو اللي راح يكون شايف الكعبة فيها جزء منها ناتئ إلى الخارج تقريبا ارتفاع ذراع، كيف عتبة البيت هيك يعني تقريبا نحن عم نقول، لكن ارتفاع ذراع هيدا من الكعبة. يعني بدك تدير بالك وأنت في الطواف ألا تجعل شيئا من جسمك فوقه، لأنه إذا كنت حطيت إيدك فوقه معناته أنت الآن حكما كأنك ضمن الكعبة يعني، والطواف كيف بده يكون خارج الكعبة. فإذا قربت مثلا أنت بدك تحط إيدك على الكعبة، انتبه لما تحط إيدك ما تمشي أنت وحاطت إيدك، لأن شو بتكون عملت بهالحالة، هذه جزء من جسمك صار ضمن الكعبة، فهمتوا كيف؟ بدك تكون إيدك ليست ملامسا للكعبة أثناء الطواف، يعني إذا لمست بتوقف، تحط إيدك بتشيلها وبتمشي حتى يصح الطواف. وخارج كمان قلنا بده يكون الطواف عن الحجر، الحجر اللي هو مثل شكل نص الدائرة تقريبا، حجر إسماعيل، هذا من الكعبة، ما منطوف من ضمنه من جواته من براته، هذا بيكون بعد الحجر الأسود، بعد ما تقطع الحجر الأسود، بعد ما تقطع باب الكعبة بيكون الحجر هناك. طبعا على جهة شمالك حيكون مبين بالأرض مثل نص دائرة مرتفع طبعا، فهذا ما بتطوف من جواته ومن براته كمان بتطوف. والطهارة عن الحدثين والنجاسة، بده يكون على طهارة تامة اللي عم يطوف، عن الحدثين يعني الحدث الأكبر والحدث الأصغر، متوضئ يعني، والطهارة عن النجاسة. ولا يشترط المشي بل يصح الطواف لو كان راكبا، فقد طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا البعير. ومن سنن الطواف يعني في له سنن المشي، وإن كان الركوب جائزا لكن المشي أفضل حتى للنساء. والحفاء أي أن يكون حافيا، ولو طاف لابسا حذاء نظيفا طاهرا جاز. هلا يمكن واحد دغري يتساءل منكم كيف هو محرم بده يلبس الحذاء؟ ما هو نحن قلنا إمتى بيصير وقت طواف الإفاضة؟ بعد منتصف ليلة العيد. بعد منتصف ليلة العيد بيقدر الواحد أن يقص شيئا من شعاره، أن يقص شيئا من الشعر، وأن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر كمان أن يطوف طواف الإفاضة، بيقدر يعمل شغلة تالتة بعد، ما هي؟ يرمي جمرة العقبة. إذا واحد فعل اثنين من الثلاثة هدول اللي عم بذكرهم بيكون عمل التحلل الأول. التحلل الأول يعني حل له ما حرم بالإحرام سوى أمور النساء، عقد النكاح وما إلى هنالك. يعني بمعنى أوضح طبعا، هوضح بعد أكثر، بعد منتصف الليل هالشخص اللي نزل من عرفة وقف في ميناء، رمى جمرة العقبة، جمرة العقبة اللي هي المكان الكبير بسبع حصيات، بعد منتصف الليل، تأكد أنه صار منتصف الليل، رمى جمرة العقبة، شو عمل هلا؟ وحدة، قص شيء من شعره، شو عمل؟ اثنين. يعني شو تحلل؟ تحلل الأول، صار بيقدر يلبس الثياب، والرجل عم نحكي، أنه المرأة ما حرام عليها تلبس الثياب المخيطة المحيطة بالبدن، عم نحكي عن الرجال. فهذا لبس ثيابه ونزل جايب حذاء نظيف مش داعس فيه على المستقذرات أو النجاسات، حذاء نظيف لبسه وطاف به حول الكعبة، فهنا ما عليه إشكال هذا الشخص إن كان رجل أو إن كان امرأة. لكن عم نقول الحفاء أفضل من أنه يلبس نعل ويطوف فيه. وتقصير الخطى أي كونها متقاربة أثناء الطواف، مش أنه يعمل خطوات واسعة. وطبعا يجب على الشخص أن يتجنب إيذاء المسلمين، قلنا إن كان في الحج أو غيره، في ناس بيمشوا بيضربوا عن يمين وعن شمال، فليتنبه إلى هذا الأمر. واستلام الحجر بفتح الجيم، يعني يستحب أن واحد أن يضع يده على الحجر الأسود اللي هو من الجنة. وتقبيله بلا صوت، يستحب أن يقبله بلا صوت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ووضع جبهته عليه من غير أن يظهر له صوت. ويسن وضع جبهته عليه وتكرير كل منها ثلاثا في كل طوفة. والأوتار آكد، يعني العدد المفرد الأولى والثالثة والخامسة والسابعة، أوكد أنه يعمل هالعمل هذا، يحط إيده على الحجر إن استطاع، مش يدفش ويخانق ويضرب حتى يصل، هذا شيء منه واجب، مستحب. من لم يستطع يشير بيده، يقول بسم الله الله أكبر ويقبل يده حيث أشار على الحجر الأسود، لأنه هناك صعب كتير عادة في الحج أن واحد يوصل بدون ما يدفش ويخانق، فمنه فرض أن واحد يعمل هالشيء، ليس ركنا ولا واجبا. ولا يسن لغير الذكر استلام وتقبيل ووضع جبهة إلا بخلوة المطاف عن الأجانب، يعني المرأة لا يسن لها أن تفعل إلا إذا وجدت المطاف خاليا عن الأجانب، هذا لا تجده عادة المرأة. والأذكار المأثورة عنه عليه الصلاة والسلام أو عن أحد من الصحابة فإنها أفضل فيه. يستحب عم نقول من واجب، اللي هو الركن قلنا أنه يطوف سبع مرات يقينا حول الكعبة، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي عند الحجر الأسود. هلأ يستحب أنه يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو عم يطوف حتى يوصل لعند الركن اليماني. الركن اليماني هو الركن الزاوية، يعني اللي هي قبل الركن اللي عليه الحجر الأسود، لما يوصل لهنيك يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بكون وصل وين؟ عند الحجر الأسود، بيرجع من الأول، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهكذا حتى ينهي السبع. والرمل والاطباع للرجال، فيسن الرمل وهو الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة الأول. يسن للرجال بأول ثلاث أشواط أنه يقارب الخطى ويسرع بأول ثلاثة بس، ليس للنساء هذا الكلام، للرجال. والاطباع، الاطباع أنه يجيب الرداء، ما هو بيكون حاطه على الكتفين، ينزله من تحت الإبط الأيمن ويغطي الأيسر، فبيكون الطرف الأيسر على الأيسر والطرف الأيمن جابه من تحت الإبط الأيمن حطه وين؟ على الأيسر، وكشف بالتالي الكتف الأيمن. هذا للرجال ليس للنساء. أما النساء فيمشين كالعادة. والقرب من البيت، أن يقترب من الكعبة، هذا في حال استطاع ذلك من غير أن قلنا يدفع الناس أو يؤذيهم. والموالاة بين الطوفات، يعني أن يكونوا السبعة ما في بيناتهم بين كل واحدة وواحدة فاصل طويل، هذا مستحب. يعني لو واحد جلس لاستراحة أو لشربة ماء أو نحو ذلك ما بينقطع، بده يرجع يعيد من الأول، لا يشترط، لا يجب عليه. وصلاة ركعتين بعده، يستحب بعد الطواف أن يصلي ركعتين، اسمه هذول سنة الطواف، بيقرأ كمان قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. إن استطاع خلف مقام إبراهيم بيكون أحسن، خلف مقام إبراهيم، مقام إبراهيم موجود هنا، كل واحد ممكن إن شاء الله بس يروح أو اللي راح بيشوفه. هذا كان في الأول مقام إبراهيم، حجر كان يقف عليه إبراهيم عليه السلام عند بنائه للكعبة، وكان يطير به في الهواء لأنه الكعبة عالية، فكان يطير به في الهواء فيضع الحجر ثم ينزل به. وكان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ملتصقا بالكعبة بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. الحجر الأسود قلنا من الجنة، وكان أبيض، ورد أنه يضيء ما بين المشرق والمغرب، لكن تمسح المشركون به فطمس الله نوره. هذا في إشارة إلى أن هؤلاء كانوا على عقيدة فاسدة، الذين كانوا يعبدون غير الله المشركون صاروا يتمسحون به، فالله تعالى طمس نوره، لو بقي على حاله يضيء ما بين المشرق والمغرب. والآن في عصرنا هذا من أجل توسيع المطاف على الناس أزيح من مكانه أكثر مما كان، وهذا الحجر كان أصله من الجنة كالحجر الأسود، وورد أن المقام والحجر الأسود نزلا من الجنة وهما ياقوتتان من يواقيت الجنة، ثم طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاء ما بين المشرق والمغرب، رواه ابن حبان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يسهل لنا جميعا الحج والعمرة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكرمنا برؤيته عليه الصلاة والسلام وبلقائه في الدنيا وفي الآخرة بسر سورة الفاتحة.
1: حول بيان أحكام الحج وأركانه استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة المباركة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله تعالى.

فضل الطواف بالبيت. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. رواه ابن ماجه. فيستحب بعد الطواف أن يصلي الطائف ركعتين، هما ركعتا سنة الطواف، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وفي الثانية بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون. ويستحب أن يصليهما خلف مقام إبراهيم إن استطاع. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طاف بالبيت سبعة ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، حجبت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات ورفع له عشر درجات. الحديث، رواه ابن ماجه. إخوة الإيمان، يستحب للطائف أن يشغل طوافه بالذكر والدعاء، ولو سكت ولم يقل شيئا صح طوافه، لكن يكون فوت على نفسه خيرا كثيرا. فيستحب للطائف أن يقول عند ابتداء طوافه: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا وصل إلى الركن اليماني قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهكذا.

أصدقاء المستمعين، ألف ألف أهلا وسهلا بكم برحاب حلقة جديدة من برنامج جمال يوم الجمعة مباشرة على الهواء عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. منرحب فيكم أصدقائي برحاب هالحلقة الجديدة من هالبرنامج يلي حيكون إن شاء الله تعالى رفيقكم ومؤنسكم. عم بتلاحظوا معي سرعة هالأيام، عم تمر علينا أمور كتير ومشاهد كتير وشغلات كتير، يا ترى أما نخلي التفكير ليوم الآخرة إلو حيز تفكيرنا اليومي؟ عم نفكر شي بآخرتنا؟ عم نفكر شي بقبرنا؟ عم نفكر كيف حيكون مصيرنا يوم القيامة؟ هل أحسننا؟ هل أسأنا؟ هل نكون كما يرضي ربنا عز وجل؟ بدنا نحاسب حالنا، حاسبوا أنفسكم. كتير بنسمع هالكلمة، ولكن هل يا ترى طبقناها على حالنا؟ منحاسب غيرنا، يمكن نقول عمل فلان كذا، ساوت فلان كذا، فلان حكي فلان. طب وانت هل حاسبت نفسك؟ هل سألت شي يوم من الايام انا ليش حكيت هالكلام هيدا؟ ليش عملت هالفعل؟ ليش تعاطيت هالمعاطاة مع فلان؟ سألت حالك؟ اسأل نفسك، حاسب نفسك قبل ان تحاسب.

بدي وجه كلامي إلى عدة أشخاص. بالأول إلى التائه الضائع يلي بيقوم كل يوم عبكرة وبيقول شو بدي أعمل، شو بدي ساوي، أني لشو بهالدنيا جيت، أو أني لشو على هالدنيا جيت، شو يعني، شو يعني أني هلأ بالدنيا وعم بيصير في علي هالمشاكل وهالحروب وهال وهال، وبيسأل حاله بس ما عارفين لشو هو مخلوق بهالدنيا. هذا التائه، هذا الضائع. نجي على فئة تانية اللي هن المسوفين يلي هن دايما بيقولوا سوف، يعني بدهم يصلوا سوف نصلي، بدهم يتوبوا سوف نتوب، بدهم يعملوا عمل طيب سوف، كله تسويف كله تسويف، وعم يمرق العمر بسرعة. هذه فئة تانية. فئة تالتة هو الفئة يلي إن شاء الله بنكون نحن منهم، هالفئة يلي عم تسعى للنجاة في الآخرة بكل ما أوتيت من علم وفهم وقوة للنجاة يوم القيامة. لذلك بدي أقول للصنف الأول والثاني، انتبهوا على حالكم، أكيد أكيد أكيد لابد من جورة، أكيد أكيد أكيد لابد من قبر. هذا إذا واحد مات يعني ونفقد، ما عارفين، ما حدا عارفين شو صار فيه، أكلته السمكات، طار بانفجار، تلاشى، داب، الله أعلم. بس أنا عم نحكي بشكل عام، لابد من نزلة القبر. فهل يا ترى عم نسعى السعي الجاد للنجاة في القبر؟ وتأكد يا حبيبي، تأكد يا مستمع، تأكد أنه أنت عم تنزل على القبر لحالك، ملفوف بكفن ما في إله جيبة. لن يؤنسك في قبرك إلا العمل الصالح إن كنت مؤمنا تقيا طيبا، هيدا اللي سيكون مؤنسك في القبر، وإلا الله يلطف بنا. نسأل الله تعالى السلامة. قولوا آمين.

احكي بالبداية هالموضوع هيدا وشوفوا يعني قارنوا بين الكلام يلي قلته وبين الكلام يلي رح نسمعه هلأ. لقد بعث الله تعالى آلاف الأنبياء في مراحل تاريخية مختلفة وأماكن مختلفة من العالم، وأمرهم أمر الله تعالى الأنبياء بأن يدعو الناس إلى الإسلام من توحيد الله تعالى والتصديق بالنبي الذي أرسله الله، وآخرهم وأفضلهم خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، فقد بعثه الله تعالى إلى كافة العالمين من إنس وجن في زمن اشتد فيه الجهل في الدين وكثر فيه الظلم والفواحش، وهو زمن الجاهلية، ويعرف العصر الجاهلي بالفترة الممتدة قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي استمرت قرنا ونصفا تقريبا، سمي بالعصر الجاهلي لما شاع فيه من الجهل بسبب جهل الناس بعقيدة إبراهيم عليه السلام الذي كان على دين الإسلام، فسموا جاهليين. ويتمثل السوء الذي وجد في الجزيرة العربية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مظاهر كثيرة، منها أن كثيرا من العرب كانوا يعبدون الأصنام ويتقربون إليها ويزينونها بأفخر زينة، وقد تكون من صنع أيديهم أحيانا، حتى أنهم كانوا أحيانا يصنعونها من تمر فإذا جاعوا أكلوها. ومن أشهر أصنامهم هبل واللات والعزة وغيرها، كما أن كثير من العرب من عبدوا الشمس والقمر والنجوم، وهذا كله شرك وكفر والعياذ بالله تعالى. فأغلب العرب في ذلك الوقت كانوا عباد أوثان، ومنهم من كانوا على كما يقولون ويسمون أهل الكتاب، ولكن وجد بينهم إنسان وهو زيد ابن عمرو ابن نفيل، لم يدخل في أي دين من الأديان المشهورة في الجاهلية، وفارق دين قومه واعتزل الأوثان، وكان يبحث عن أحد بقي على ملة إبراهيم عليه السلام، فقيل له لقد اقترب ظهور النبي الذي أخبرنا أو أخبرنا بمجيئه، وهو يكون على ملة إبراهيم عليه السلام، ولكن هذا الرجل قتل ولم يدرك بعثة النبي، فمات قبل البعثة المحمدية بخمس سنين. وقد روى محمد بن عثمان بن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن زيد بن عمرو فقال يبعث يوم القيامة أمة وحدة بيني وبين عيسى. وكان من أحوال أهل الجاهلية أنهم كانوا يطوفون بالكعبة عورات، يقولون كيف نطوف بثياب عصينا فيها. شوف الوسواس الشيطاني شو علمهم، شو قالهم يقولوا، وعطاهم ذريعة والتبرير ليطوفوا حول الكعبة عورات، يرون عورات بعضهم البعض. وفي زمن الجاهلية اشتد الظلم على النساء، فكانت النساء لا ترث أبدا حتى لو مات أبوها أو ابنها، وكان الرجل منهم إذا ولدت له أو ولدت له بنت دفنها وهي حية بدعوى خشية العار. ولكن هذا كله تغير بظهور النبي عليه الصلاة والسلام وبنور الإسلام وعدله، فكانت الجزيرة العربية قبل مجيء الإسلام في شر حال، فلما امتن الله عليهم بالإسلام وصاروا من أهله صار أهل الجزيرة في خير حال، فقد سادوا الأمم وأصبحوا خير أمة أخرجت لناس. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الله وترك الإشراك به، وحرم وأدى البنات، وجعل للمرأة حصة من الميراث، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم ومشى على دربه فاز، ومن بقي على حاله وكفر بالله كان في أسوأ حال. نسأل الله تعالى السلامة.

فمنقول للتائه وللضائع يلي ما عارفين حاله وين رايح وين جاي ولا شو هو اجى على هالدنيا، منقول له اسمع اسمع وفتح عقلك فتح مخك. تحمل النبي عليه الصلاة والسلام أذى المشركين وهو يدعوهم إلى دين الله تعالى، وتحمل منهم في سبيل دعوته الشدائد والأذى الكبير، فلقد ضربوه واستهزأوا به وشتموه وقال

هو الملعون عقبة بن أبي معيط أنا. فأخذه هذا الشقي فألقاه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي في صلاته ساجد لله عز وجل، فلم يزل عليه الصلاة والسلام ساجدا حتى جاءت السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها، فأخذت هذا المستقذر عن ظهره صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وغير ذلك من الأذى كان كثيرا كثيرا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فويح قوم جفوا نبيا بأرض ألفته ضبابها وظباؤها. علم بالقدوة الحسنة المتمثلة في سيرته العطرة وأخلاقه السامية وخصاله الجليلة التي أجمع على حسنها العقلاء وأحبها واقتدى بها الأتقياء. اللهم زد سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم شرفا على شرفه الذي أوليته، وعزا على عزه الذي أعطيته، ونورا على نوره، وأعلي مقامه في مقامات المرسلين ودرجته في درجات النبيين. ونسألك اللهم الموت على الكتاب والسنة والجماعة وكلمة الشهادة، واغفر لنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

رقم نقول للتائه والضائع تعا امشي معنا، امشي معنا في طريق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هو طريق الأنبياء كلهم من آدم إلى موسى وعيسى إلى محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين، كلهم كانوا يدلون على الخير. امشي معنا لحتى لا توصل للجنة بإذن الله.

تعالى، تعلم ما أوجب الله تعالى عليك تعلمه، تعلم دينك وطبق هذا الدين، طبق هذه التعاليم الطيبة، تكن من الفائزين بإذن الله تعالى. ما تكون ضايع انت بهالدنيا، ما خلقت عبثا، مشيت على هالدنيا مثل يقولوا مثل هيك ذرة جاي وبتضيع وخلاص. لا ابدا ابدا، ستحاسب ستحاسب، مشيت على هالدنيا عبثا. الله احكم الحاكمين، خلقك في هذه الدنيا وجعلك تعيش اياما معدودة وسنوات في هذه الدنيا وعملت، فتجازى على عملك. فإن كنت عملت أو عملت عملا طيبا موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم الأنبياء وسيد الأنبياء، تكن من الفائزين. وإذا أعرضت تحاسب على هذا الإعراض، فانتبه، ما تكون تايه. اسمع معي، اسمع معي هالكلام الحلو يلي قالته إحدى الزميلات في مجلة منار الهدى العزيزة الكريمة. بتقول هو أخي، عم تحكي عن خيها، هو أخي، علما أن هذه الكلمة تعني كذلك من جمعه دين الإسلام بعيدا عن قرابة الدم. عمره 14 سنة، عاش فترة طويلة في دولة من دول الاغتراب، ثم اقترن بمدارس اليد البيضاء، بمدارس تعلم دين الله حقيقة حقيقة بدون تطرف ولا غلو. وما اخترت أخي إلا لكونه يمثل بفئته العمرية جيلا من الشباب، هم بإذن الله غدنا وخلفنا. واخترته كذلك لعبارة قالها بسيطة التركيب وعميقة المعنى، أردت أن أناديك باسمك، لكن قلت لنفسي سأناديها بلقبها، معلمتي فلانة. صريعيت لأخته، معلمتي فلانة، جملة قالها لي فأثارت البسمة في وجهي، وخرجت مني كلمات التشجيع والتحفيز، لا لكون اللقب مرتبطا باسمي أو لنزعة داخلية لطلب التعالي أو نحوه، بل لاختلاف الفئة العمرية ومراعاة لغة التخاطب. جملة قالها هي بين هلالين لا شيء يذكر، كما قيل لي، مقابل العديد من العبارات التي يقولها أو يكتبها شباب اليوم أو أغلب شباب اليوم، والتي لم أرى استحسانا في سردها أو ذكرها، لأنها منتشرة هنا وهناك في مقالات ودراسات عدة. بل أردت تسليط الضوء على أخي ذاك الذي ينتمي إلى تلك الفئة القليلة، الفئة النادرة من الشباب التي ما زالت تراعي لغة تخاطب لائقة لبقة بعيدة عن السباب والشتم واللغة الدونية التي لا تمت لثقافتنا الإسلامية بصلة، تلك الفئة التي اختارت الحضارة نهجا وحظا لتواصلها مع الغد بالفعل السليم. هؤلاء الشباب، اسمعوا معي وشوفوا، تخيلوا معي بعد هالمشاهد الصغيرة يلي حقولكم إياها. بتقول كاتبة المقال، هؤلاء الشباب من يفسحون المجال في وسائل النقل العامة لمن هم أكبر سنا، مقدمين مقاعدهم برحابة صدر وسرور، كشاب التقت عيناي عيناه ذات يوم في باص النقل العام بعدما صعدت إليه لأجد مقاعده ملأة، وقفت بانتظار شغوري إحداها، فقام ذاك الشاب بإعطاء مقعده بعد إلحاح منه جعلني أعتقد أنه سينزل بعد قليل. رحبت عندها بالمقعد بعد نهار عمل طويل، وبعد حوالي 5 دقائق لم ينزل الشاب، بل ظل واقفا لمدة نصف ساعة رافضا أن يعود لمقعده. هؤلاء الشباب من يفتحون لك باب المصعد عند مشاهدتك مقبلا متعبا تحت وطأة أحمال أكياس المشتريات. هؤلاء الشباب من يمدون يد العون لرجل توقفت سيارته في منتصف الطريق، أو امرأة نهبت، أو جار في مصيبة، كمجموعة تسكن حينا قامت بالاهتمام بمراسم الدفن والصلاة على جار مات في الحي وليس له ولد،
قام أولئك الشباب بجمع المال فيما بينهم لدفنه وأعطوا المال المتبقية لزوجته. أمثلة عن حسن أخلاق شباب تكاد لا تحصر حسن أخلاقهم في الأسطر، وهم يذكرونك بقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة. وبحديث: من فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وبحديث آخر: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هؤلاء الشباب بسطن إيديهم، الله يحميهم وإن شاء الله تكتر أعدادهم. هؤلاء الشباب الذين يمشون على طريق النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم لا ينتظرون أجرا ولا شكورا من الناس، بل ينتظرون الأجر من الله سبحانه وتعالى. يفعلون الأعمال الطيبة لوجه الله الكريم، لله تعالى، ما بينتظروا حدا يشكرهم أو حدا يقول لهم كلمة استحسان، بل عملهم لله. إن قابلوه الآخرون بالحسنة أو بالإساءة هن عملوا اللي عليهم، هن خلوا مثل بقول دايما الزاوية تاعتهم مضيئة، لو غيرهم زاويتهم مطفأة مظلمة. خلوا أنتوا زاويتكم مضيئة وتوكلوا على الله رب العالمين.

هذه نحن عم نحكي كآباء، عم نحكي كأهل عندهم أولاد وعندهم أحفاد يمكن أحياناً البعض منا، وعنده التزامات وعنده مسؤوليات. فبدنا نقول للكل، علموا أولادكم الكرم مع الجيران من خلال إرسال طبق من الطعام عند الغداء أو العشاء لجيرانكم. علموهم صلة الأرحام والعطف على المساكين والفقراء. وقبل كل هذا علموهم دينهم العظيم. احرصوا على التزامهم حضور مجالس العلم والتحلي بالأخلاق الحسنة التي بسببها تقرب كثير من الناس إلى شرعنا الحنيف والتزموا بها. علموا الشباب التحلي بالأخلاق الطيبة في منازلهم وفي الشوارع. علموهم عدم ارتكاب المحرمات وغض البصر وكف الأذى بكل أشكاله، وألا يستعملوا نظرهم إلا في خير، ولا يمشوا إلى معصية، ولا ينطقوا بما يسيء إلى الآذان. وعلموا الفتيات الحياء والخجل وكيف يتصرفن في الشارع. ماذا تفعل إن خاطبها أحد الشباب بكلام بذيء؟ كانت معظم الفتيات يخجلن من مجرد نظرة الشباب إليهن ولا يدرين كيف يتصرفن. بيقول كاتب المقال اللي هو الأستاذ إبراهيم صيداني، الله يحميه ويحفظه ويطيل في عمره، بهالمقال يلي التقطه مثل التقاط الدر من البحر والتقاط الجوهر من صندوق الجواهر. التقطت هالكلام ودي أقولكم إيه. شو قال؟ أذكره عم يحكي تجاربه من خلال فترة التعليم يلي كان يعلمها. كان يشوف كتير من أصناف الولاد والبنات والشباب. بيقول أذكر منذ حوالي 40 سنة حين كنت في المدرسة الثانوية، طلب منا أستاذ اللغة العربية أن نكتب موضوعا عن فصل الشتاء، وكتب كل منا ما جادت به قريحته وسلمنا المواضيع للأستاذ. بعد يومين دخل الأستاذ إلى الصف ونادى أحد الطلاب: يا مروان قم واقرأ موضوعك لرفاقك في الصف. وقام مروان ليقرأ، وكان يصف فتاة على شاطئ البحر والهواء شديد، فقال إن الهواء حرك ثوبها، وقال وذهب الهواء بحيائها. وهنا كان موقفان: ضحك الطلاب وصراخ الأستاذ: كيف تستعمل مثل هذه العبارات؟ ألا تخجل؟ الأستاذ عم بينبه التلميذ: ما بتخجل من هالكلمات يعني اللي بيعتبرها خارجة عن الخجل والحياء. كانت مدارس البنات في السابق كالقلاع لا يدخلها إلا أهلها، وكان الأهل في خارج المدرسة كالحرس ينتظرون بناتهن لإيصالهن إلى البيوت. كانت المجالس في البيت مجالس خير وبركة، يجلس الأب والأم والأولاد ويتكلمون فيما حصل معهم هذا اليوم ويعملون على حل أي مشكلة طارئة. أذكر كلاما، بيقول كاتب المقال، قاله لي أحدهم مرة وهو يمسك بسكين، ماسك سكين، قال: هذه السكين أنت تقودها لما تشاء، قد تستعملها في أمر عادي لتقطع تفاحة مثلا، وقد تستعملها في شر كإيذاء مسلم. أنت تحرك السكين، حركها فيما لا يضر أو يؤلم. وهكذا حضارة الإنترنت وما قبلها وبعدها، وما أصاب الناس من أثار ما يسمونه حضارة. ليس كل ما في هذه الحضارة سيء، ولكن هناك بعض الناس يستعملون عناصر هذه الحضارة في أشياء تسيء لهم ولمن حولهم. منذ 2 تقريبا قالت لي إحدى الطالبات، هو كاتب المقال أستاذ بيعلم بعدة مدارس، فعم بيقول منذ 2 تقريبا قالت لي إحدى الطالبات: هل أستطيع أن أسألك سؤالا؟ قلت نعم. قالت لي: متى أحببت لأول مرة؟ وقالت عن نفسها إنها أحبت أول مرة عندما كانت في 8. عشق غرام. وحادثة أخرى روى لي أحد الأساتذة وهو مدرس في ثانوية للبنات، قال: رأيت إحدى طالباتي
تركب الدراجة النارية خلف شاب غريب شكله يدل على سلوكه غير السليم. قال لي زميلي: أخبرت الإدارة بالأمر، فاتصلوا بوالدة الطالبة يخبرونها عن سلوك ابنتها، فجاءت الأم للمدرسة كاللبوءة تصرخ في وجه المديرة قائلة: بنتي حرة تتصرف كما تشاء، لعلها تجد عريسها في الصف والمدرسة والشارع في الطريق والمنزل. شوفوا لوين فكر الأم، لوين راح، بس ما بتعرف تداعيات هذا الأمر لوين بتوصل. الصغير والكبير، غالب هؤلاء الناس تجد في يده الهاتف، الجوال أو الآيباد أو ما شابه. كم من حوادث حصلت بسبب الانشغال بالكلام على الجوال، كم من بيوت تفككت بسبب تلك الأبواب المسمات بالتواصل الاجتماعي. نساء يتركن بيوتهن وأولادهن لأنهن تعرفن على أحد المحتالين، ينال منها ما يريد ثم يتركها ويرحل. ورجال كذلك تخلوا عن الواجب عليهم تجاه أسرهم بسبب امرأة عابرة. كم من أطفال ضاعوا بسبب هذه الوسائل المسمات ترفيهية. تجتمع الأسرة في غرفة واحدة، لا يكلم أحدهم أحدا من الموجودين بقربه، والكل مشغول بشخص في الخارج. نسأل الله تعالى السلامة، قولوا آمين.

أصدقاء المستمعين، إذا نوصل نحن وياكم لنهاية رحلتنا وحلقتنا لليوم بإذن الله تعالى، نلقاكم يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك الحين نستودعكم الله وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد سيد ولد عدنان. وبعد، إخوة الإيمان، إن الإسلام هو الدين الذي رضيه الله لعباده وأمرهم باتباعه، وهو دين جميع الأنبياء من آدم إلى محمد عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام، وهو دين الملائكة الكرام، ويحث على مكارم الأخلاق وكثرة الإنفاق والخيرات والمبرات. ومن الخيرات التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية، وحكم الأضحية في الشرع أنها سنة، لما رواه أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين، قال أنس: وأنا أضحي بهما. وهي سنة مؤكدة عند جمهور العلماء في حق الموسر. وممن قال بذلك أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء والأسود والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر رضي الله عنهم. وسنية الأضحية تشمل من كان في مكة للحج ومن كان في سائر بلاد الدنيا. ومما جاء في فضل الأضحية ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ضحوا وطيبوا أنفسكم، فإنه ما من مسلم يستقبل بذبيحته القبلة إلا كان دمها وفرثها وصوفها حسنات في ميزانه يوم القيامة. ويستحب أن يوجه الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمي الله تعالى ويكبر ويقول: اللهم تقبل مني. وإذا نحر يستحب إن كان متطوعا أن يأكل الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث، ولو دفع الكل إلى الفقراء صح. وأما حديث من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا فغير ثابت، كما قال النووي في المجموع. ولا يجزئ في الأضحية إلا الجذعة من الضأن والثنية من المعز والإبل والبقر، لما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا إن تعسر عليكم فاذبحوا جذعة من الضأن. والجذع

وبعد دخول وقت صلاة عيد الأضحى قدر ركعتين وخطبتين، فإن ذبح قبل ذلك لم يجزئه، لحديث الشيخين عن البراء رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا هذه ونسك نسكنا فقد أصاب سنتنا، ومن نسك قبل صلاتنا فتلك شاة لحم فليذبح مكانه. ويبقى وقتها إلى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، ولا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، لما رواه البخاري ومسلم عن علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه فأقسم جلالها وجلودها، وأمرني ألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا. واتفقت نصوص الشافعية والأصحاب على أنه لا يجوز بيع شيء من الهدي والأضحية نذرا كان أو تطوعا، سواء في ذلك اللحم والشحم والجلد والقرن والصوف وغيره، ولا يجوز جعل الجلد وغيره أجرة للجزار، بل يتصدق به المضحي أو يتخذ منه ما ينتفع به. وأما محل التضحية فهو موضع المضحي، سواء كان بلده أو موضعه من السفر، بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم، والأفضل أن يضحي في داره بمشهد من أهله. وأما الحكمة من الأضحية فهي سنة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأضحية: سنة أبيكم إبراهيم. والقصة أن سيدنا إبراهيم أتي في المنام أن يذبح ابنه إسماعيل، قال تعالى إخبارا عن سيدنا إبراهيم أنه قال لابنه: إني أرى في المنام أني أذبحك. قال قتاده: ورؤيا الأنبياء حق، إذا رأوا شيئا فعلوه. وذكر أهل العلم بالسير والتفسير أن إبراهيم عليه السلام لما أراد ذبح ولده قال له: انطلق فنقرب قربانا إلى الله عز وجل، فأخذ سكينا وحبلا ثم انطلقا، حتى إذا ذهبا بين الجبال قال الغلام: يا أبتي أين قربانك؟ قال: يا بني إني رأيت في المنام أني أذبحك. فقال له: أشدد رباطي حتى لا أضطرب، واكفف عني ثيابك حتى لا ينتضح عليك من دمي فتراه أمي فتحزن، وأسرع مر السكين على حلقي، فإذا أتيت أمي فقرأ عليها السلام مني. فأقبل إبراهيم يقبله ويبكي ويقول: نعم العون أنت يا بني على أمر الله عز وجل. ثم إنه أمر السكين على حلقه فلم يحك شيئا. وقال مجاهد: لما أمرها على حلقه انقلبت، فقال: ما لك؟ قال: انقلبت. قال: طعن بها طعنا، ولقد علم الله بعلمه الأزلي الصدق في تسليمهما. ونودي: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، هذا فداء ابنك. فنظر إبراهيم فإذا جبريل معه كبش، قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم، أي أن الله خلصه من الذبح بأن جعل فداء له كبشا أقرن عظيم الحجم والبركة. إنها قصة وعبرة، فطوبى لمن اعتبر بها
واتق الله.

الله تعالى وسلم أمره له وتوكل عليه مطيعا له في جميع أحواله. إنها قصة تزيد يقيننا بعظمة الأنبياء الذين مدحهم الله تعالى في القرآن الكريم بقوله: وكلا فضلنا على العالمين. اللهم واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجعلنا من المسلمين لنبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سور الجن والمزمل والمدثر والقيامة والإنسان بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. صلى

عليه جلال يرعب الأسد بأسه وثوب من التقوى بنورك ما نجي نبي تقي هاشمي.

الطحي التهامي حبيب.

0: شاء الله.
1: أنا النبي تزايدت لوعاتي لا تحرمون الوصل قبل

0: إن لزيارة النبي المصطفى عليه صلوات الله وسلامه مكانة عظيمة عند كل مؤمن، وذلك لعظم شأن النبي عليه السلام وحثه أمته على زيارته ولو بعد موته لما فيها من أسرار كريمة. وهذا ما سيكون مدار محاضرة اليوم التي سيلقيها علينا الآن فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الميامين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخير رسول أرسله بالهدى ودين الحق. وبعد، زيارة النبي عليه الصلاة والسلام هي من أعظم القرب إلى الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من زار قبري وجبت له شفاعتي. يعني من زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له همة إلا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا بشرى له بشفاعة النبي له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. من زار قبري وجبت له شفاعتي. وهذا مما أجمعت عليه أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ودل على ذلك كذلك قول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يعني عصوا الله وقعوا في المعصية، جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. هنا لما رب العالمين قال جاءوك، ليس محددا أنه في حال حياته أو بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، بل مجرد المجيء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيه تقرب إلى الله عز وجل إذا كان بقصد زيارة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك إذا دعوا الله عز وجل هناك هذا فيه من البركات الشيء العظيم. فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. طيب، واحد قد يقول: الرسول صلى الله عليه وسلم أليس توفي؟ توفي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد يتساءل: كيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره، لأنه ورد في عدة أحاديث صحيحة النبي صلى الله عليه وسلم قال: حياتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، يحصل حادثات معكم يحدث لكم أحكام، ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم، فإن رأيت خيرا حمدت الله، وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لأمته، النبي عليه الصلاة والسلام ينفع أمته، فإذا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها بركة وخير. يعني وإن كان هو عليه الصلاة والسلام توفي وبعد وفاته هو النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر، لأنه حي في قبره، توفي في الدنيا ولكن رب العالمين أحياهم في قبورهم. حتى ورد في حديث آخر: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. الحياة البرزخية ليست كحياة الدنيا، نحن بالدنيا بنحتاج ننام بنتعب نحتاج ناكل، أما في الحياة البرزخية، شو يعني الحياة البرزخية؟ يعني بعد الوفاة، بعد انفصال الروح عن الجسد المرة الأولى، هذه مختلفة عن الحياة الدنيا. والله تبارك وتعالى يوسع على الأنبياء قبورهم، ما دام على التقي يوسع القبر. أليس ورد في الحديث أنه إذا وضع أحدكم في قبره فولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا؟ أتاه ملكان فيقعدانه فيسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإنه قائل ما كان يقول. إن كان كافرا يقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس فيه. فيقال له: لا دريت ولا تليت، ويضرب بمطرقة من حديد بين أذنيه يسمعها من يليه، يعني من حوله، إلا الثقلين، يعني إلا الإنس والجن لا يسمعان هذه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأن لو كان الواحد بده يسمع شو عم يطلع من القبور من أصوات في العذاب، هذا يحصل له تعب ويحصل له منه فزع شديد وترويع شديد. فمن رحمة الله تعالى أن الإنس والجن لا يسمعان هذا، وقد يسمع لبعض الناس هذه الأمور ليكون عبرة، لكن بحسب العادة في الغالب لا يسمعون هذا الأمر. أما إن كان تقيا فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: إنا كنا لنعلم أنك ستقول ذلك. ويقال له: نم، فينام كالعروس الذي ينتظر أن يوقظه أحب الناس إليه، أحب أهله إليه. ويوسع قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا، حتى بعض الأتقياء يوسع قبرهم على مد البصر، يوسع قبرهم على مد البصر. سيدنا العلاء بن الحضرمي وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام ولاه البحرين، كان واليا على البحرين، وكان مجاهدا في سبيل الله، وكان من شأنه أنه إذا هرب الكفار من المعركة يلحق بهم. فمرة هرب الكفار في السفن في البحر، فذكر اسمين من أسماء الله تبارك وتعالى، هذا مذكور في شرح البخاري فتح الباري، ذكر اسمين من أسماء الله تعالى، قال: يا علي يا كريم. فعبر البحر، عبر النهر هو وجنده من كانوا معه، ولم تبتل أقدامهم. هذا الرجل الصالح توفي مرة في إحدى تلك الغزوات، فدفنه أصحابه حيث توفي. فأتى أهل تلك الأرض قالوا لهم: من دفنتم ها هنا؟ قالوا: هنا خير الناس، يعني من خير الناس، العلاء بن الحضرمي. قالوا لهم: وما جزاء صاحبكم أن تدفنوه في أرض تكثر فيها السباع؟ فعادوا ليحفروا القبر فيعمقوا أكثر، لأن السبع يشم الرائحة من مسافة بعيدة فينبش القبر. فنبشوا القبر ونزلوا، كانوا في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، وكان صحابيا. فلما نزلوا في القبر وجدوا القبر قد اتسع على مد البصر، وامتلأ نورا كنور القمر ليلة البدر، وامتلأ خضرة وبهجة، ولم يجدوا جثة العلاء بن الحضرمي، ما وجدوا جثته. لما؟ بعض العلماء فسر هذه الحادثة، قالوا: لعله من أولئك الأولياء الصالحين الذين يشتهون أن يدفنوا مثلا في البقيع في المدينة عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فيأمر الله تعالى ملائكة أو أشياء أخرى تحملهم فتدفنهم حيث يشتهون. قالوا: لعل هذا من هؤلاء. فإذا إذا كانوا الأولياء الذين هم ليسوا أنبياء، وورد عنهم أنه توسع قبورهم وأنه يحصل لهم أشياء عجيبة وهم في القبور وبعد الموت يحصل لهم مثل هذه الأشياء، فكيف بالأنبياء؟ سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا كان رئيس الأولياء في زمانه، كان رجلا من الصالحين، كان فقيها شافعيا، وكان زاهدا، وكان تقيا، يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات. هؤلاء كانوا علماء، كانوا علماء في الدين، ليسوا مجرد أنهم يمسكون الأوراد ويقرؤون الأذكار وانتهى الأمر إلى هنا. لا، كانوا فقهاء، علماء، نحويون، محدثون، مفسرون، قارئون، كانوا هذا شأنهم. مر سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كان في قريته يجتمع الناس عليه فيسألونه، فمرة سئل 200 مسألة في النحو، في اللغة، في التفسير، في الفقه، وأجاب عنها كلها من غير كلل، أجاب عنها كلها من غير كلل. فمر سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، ذهب إلى الحج، حج، ثم بعد ذلك ذهب لزيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قصة متواترة عنه. لما دخل مقام النبي عليه الصلاة والسلام، وقف أمام المقام، قال: السلام عليك يا جدي. لما؟ لأنه من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، منسوب إلى الرسول. قال: السلام عليك يا جدي. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: وعليك السلام يا ولدي. هنا أخذه الوجد والحال، فصار ينشد ويقول: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت. دولة الأشباح يعني اجتماع الروح والجسد. وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. فامتدت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشريفة أمام الملأ، يعني كم يكون في موسم الحج مجتمعين؟ عشرات الألوف في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ورأوا يد النبي عليه الصلاة والسلام يقبلها سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، فكلهم جهشوا بالبكاء وأخذتهم الأحوال، حتى قيل بأن كلهم صاروا من عباد الله الصالحين ببركة رؤية يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف لا، والرسول صلى الله عليه وسلم هو أشرف خلق الله، هو خير خلق الله على الإطلاق. الرسول صلى الله عليه وسلم، أليس الله تبارك وتعالى قال عن أمته: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ فإذا كان أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم، فكيف يكون رئيسها الذي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ السيدة فاطمة رضي الله عنها بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روي عنها أنها ذهبت إلى تربة النبي عليه الصلاة والسلام، فأخذت من التراب ووضعته على وجهها، وصارت تنشد: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا، صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا. قال: ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا. الغوالي جمع غالية، الغالية هذا عطر من أغلى أنواع العطور. صبت علي هموم لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا، يعني لو صبت على النهار شو بيصير النهار؟ ليل. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الكرام كانوا يزورون النبي عليه الصلاة والسلام. مر سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، كان عند مقام النبي صلى الله عليه وسلم ووضع رأسه على المقام، فأتاه من خلفه مروان بن الحكم، أمسك به. ماذا قال له سيدنا أبو أيوب الأنصاري؟ قال له: أتيت النبي ولم آتي الحجر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، وبكوا عليه إذا وليه غير أهله. سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام حزن حزنا شديدا، فما كان يؤذن لأحد، فذهب إلى بلاد الشام في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليجاهد في سبيل الله. هو في بلاد الشام رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في المنام، يقول له: يا بلال، ما هذه الجفوة؟ لما لا نراك؟ ما هذه الجفوة؟ ماذا فعل سيدنا بلال؟ قديش في بين الشام والمدينة؟ مئات الكيلومترات، ما كان في لا سيارات ولا طيارات. مباشرة شد الرحال وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصار يمرغ وجهه بالتراب ويبكي. فأتاه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، فاحتضنهما سيدنا بلال بن رباح رضي الله عنه وأرضاه، فقالا له: إنا لنشتهي أن نسمع صوت أذانك كما كنت تؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل سيدنا بلال؟ ارتقى سطح المسجد السقف وبدأ يكبر: الله أكبر الله أكبر. فارتجت المدينة. وهذا في زمن سيدنا عمر. سافر سيدنا بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومرغ وجهه بتراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ورآه الصحابة وما اعترضوا عليه. فإذا زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم هي من أهم القرب، وفيها من الثواب الشيء العظيم الكثير عند الله تبارك وتعالى، وفيها من البشرى الشيء العظيم. فينبغي أن نفعلها، أن نزور الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى الشيخ عبد الباسط الفاخوري مفتي ولاية بيروت، هذا قبل أكثر من 90 سنة، هو كذلك في كتابه ماذا يقول؟ الفصل 12 في زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: وهي متأكدة مطلوبة ومستحبة، وزيارته في المدينة كزيارته حيا، وهو في حجرته حي يرد على من سلم عليه السلام، وهي من أنجح المساعي وأهم القربات وأفضل الأعمال وأزكى العبادات. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من زار قبري وجبت له شفاعتي. ومعنى وجبت: ثبتت بالوعد الصادق الذي لا بد من وقوعه وحصوله. وتحصل الزيارة في أي وقت، وكونها بعد تمام الحج أحب. ويجب على من أراد الزيارة التوبة من كل شيء يخالف طريقته صلى الله عليه وسلم وسنته عليه الصلاة والسلام. ويستحب أن ينوي مع زيارته زيارة صاحبيه ومسجده الأنور والصلاة فيه، وأن ينوي التقرب بذلك إلى الله تعالى، لأنه ورد في الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. ما معنى هذا الحديث؟ ليس معنى هذا الحديث أنه لا يجوز السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أنه لا يجوز السفر لزيارة ولي من أولياء الله الصالحين، لزيارة مقام ولي من أولياء الله الصالحين. لا، ليس هذا المقصود من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما أليس الناس يسافرون بقصد التجارة؟ طب إذا كان عم يسافر بقصد التجارة، والتجارة أحيانا قد يقصد بها التقرب إلى الله، إذا نوى بتجارته أن يكفي نفسه وأن يتصدق بالمال كذلك على الفقراء وأن يقوى شأن المسلمين، إذا نوى بها هذا الأمر هذا له ثواب. لكن إذا نوى بأكله القوى لطاعة الله له ما قد نوى. إذا نوى بتجارته التقوي لطاعة الله، يعني أن يصير مثلا يتفرغ إلى العبادة والطاعة، هذا له أجر بذلك. ولكن كثير من الناس لا ينوون هذا بتجارتهم، بينوا بالتجارة يصير معهم مصاري كتير، ومع ذلك العلماء ما حرموا السفر بقصد التجارة. طب السفر لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم شو عم يعمل عند الرسول؟ أليس يدعو الله؟ أليس يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا ليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أنه لا يجوز السفر بقصد زيارة الأنبياء والأولياء. لا، إنما هذا الحديث يفسره حديث آخر أو رواية أخرى للحديث. في قاعدة بالقرآن والحديث عند التفسير شو قالوا العلماء؟ وخير ما فسرته بالوارد، يعني أحسن تفسير للآية إذا ورد آية تفسرها أو إذا ورد حديث يفسرها، وأحسن تفسير للحديث إذا ورد آية تفسرها أو ورد حديث يفسرها. وخير ما فسرته بالوارد. هذا الحديث له رواية أخرى: لا ينبغي للمطي، مطي يعني النياق الدواب، أن تعمل للصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. شو قال النبي؟ لا ينبغي للمطي، للدواب التي تمتطى، أن تعمل، يعني يركبوا عليها ويسافروا عليها، للصلاة إلا إلى ثلاثة مساجد. معناتها إذا كان السفر بقصد الصلاة في مسجد، هنا لا ينبغي أن يكون إلا إلى هذه الثلاثة مساجد. بمعنى شو يعني لا ينبغي؟ بمعنى أنه لا مزية في السفر للصلاة في مسجد إلا إلى هذه المساجد الثلاثة. ما هي المزية؟ قال: الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، يعني في غيره، يعني في غير المسجد النبوي وفي غير المسجد الأقصى. والصلاة في المسجد النبوي في المدينة المشرفة بألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. شوفوا يعني قديش في مضاعفة للثواب والحسنات. أكيد إذا واحد عليه قضاء، مش معناته إذا صلى قضاء واحد خلص يعني سقط عنه القضاء، لا، إنما من حيث الثواب والأجر بمئة ألف صلاة، من حيث الثواب والأجر عند الله تبارك وتعالى يضاعف له الثواب والأجر. الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. فإذا ما معنى حديث الرسول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ يعني لا تشد الرحال، يعني لا يسافر بقصد الصلاة، بقصد الصلاة في مسجد إلا إلى ثلاثة مساجد، لأن المزية فيه. يعني أنا مثلا قلت بدي سافر لنقول بدي روح صلي بالشام بالمسجد الأموي، ما في مزية، لا مزية للصلاة في ذاك المسجد. في ثواب أنه كون الصلاة في المسجد فيها ثواب أكثر من الصلاة في البيت، كون الصلاة جماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، هذا من حيث الثواب من حيث الأصل، لكن هذا كذلك بالمسجد اللي حد البيت فيه هذا الثواب. ولكن الثواب المضاعف إلى مئة ألف أو إلى ألف أو إلى خمسمائة، هذا وين؟ في المساجد الثلاثة التي ذكرناها: مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة في غيره، المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في غيره، المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة في غيره. قال: وأن يكثر في طريقه من الصلاة والسلام عليه، يعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاده الله شرفا لديه. شو معنى اللهم صل على محمد؟ اللهم زده شرفا وتعظيما. وسلم، أي سلم أمته مما يخاف ويكره. هذا معنى اللهم صل على محمد، لأن الصلاة في الأصل ما هي؟ الدعاء. اللهم صل على محمد يعني نحن عم ندعو لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يرفع الله درجاته، أن يعظمه، أن يزيد قدره عليه الصلاة والسلام. والله تعالى قادر أن يرفع درجات النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء من العلا، ما شاء من العلا. هذا معنى اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا وصل إلى قرب المدينة، بعد عم نقرأ بكتاب الشيخ عبد الباسط الفاخوري، قال: وإذا وصل إلى قرب المدينة ورأى بساتينها أكثر من الصلاة والتسليم عليه، ويسأل الله أن ينفعه بزيارته وأن يتقبلها منه، وأن يغتسل قبل دخوله المدينة ويلبس أنظف وأحسن ثيابه، وأن يستحضر في قلبه شرف المدينة وأنها أفضل البقاع بعد مكة، وأنها تشرفت بخير الخلائق بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يستشعر تعظيم هيبته صلى الله عليه وسلم، ويملأ قلبه منها كأنه يراه ويشاهده صلى الله عليه وسلم. توقف أمام مقام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي حي في قبره، يعني بتكون عم تخاطب حي، تخاطب حيا ليس ميتا. النبي عليه الصلاة والسلام حي في قبره. وأن يكثر الصدقة عند دخول المسجد، وأن يدخل من باب جبريل الشرقي. المسجد النبوي له عدة أبواب، منه باب جبريل، يدخل من باب جبريل الشرقي. وإذا دخل يدعو الله تبارك وتعالى، يسأل الله تعالى من فضله، ويقدم رجله اليمنى في الدخول واليسرى عند الخروج. فإذا دخل المسجد قصد الروضة. ما هي الروضة؟ قال: وهي ما بين القبر والمنبر، بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، هكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر. قال: وهي ما بين القبر والمنبر، فيصلي فيها ركعتين تحية المسجد بجنب المنبر عند موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أتم التحية شكر الله على هذه النعمة، وسأله إتمام ما قصده وقبول زيارته، ثم يأتي القبر المقدس، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيستدبر القبلة ويستقبل جدار القبر، ويبعد عن رأس القبر نحو 4 أذرع من السارية التي عند رأس القبر في زاوية جداره، ويقف خافض الطرف مستشعرا بالهيبة والإجلال، فارغ القلب من علائق الدنيا، مستحضرا جلالة موقفه ومنزلة من هو بحضرته، فيسلم متأدبا خاشعا مقتصدا بصوته، يعني صوت منخفض، فيقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا نبي الرحمة، السلام عليك يا نبي الأمة، السلام عليك يا أبا القاسم، السلام عليك يا رسول رب العالمين، السلام عليك يا سيد المرسلين وخاتم النبيين، السلام عليك يا خير الخلائق أجمعين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين، السلام عليك وعلى آلك وأزواجك وذريتك وأصحابك أجمعين، السلام عليك وعلى سائر الأنبياء وجميع عباد الله الصالحين، جزاك الله يا رسول الله عنا أفضل ما جزى نبيا ورسولا عن أمته، وصلى الله عليك كلما ذكرك ذاكر وغفل عن ذكرك غافل. أفضل وأكمل وأطيب ما صلى على أحد من الخلق أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. اللهم وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وآته أفضل ما ينبغي أن يسأله السائلون. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آل سيدنا محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. سمعت الله يقول، أي سمعت قول الله تبارك وتعالى: وقد جئتك مستغفرا من ذنبي مستشفعا بك إلى ربي، يا خير من دفنت بالقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. من يقول هذا الكلام؟ الشيخ عبد الباسط الفاخوري، مفتي ولاية بيروت. على هذا درج المسلمون من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، والمسلمون على استحباب زيارة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يفردون بابا خاصا بزيارة النبي، يبينون فيه آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومن عجز عن حفظ هذا، يعني كل هذا الذي ذكرناه، فليقتصر على بعضه، وأقله السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أوصاه أحد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام عليك يا رسول الله من فلان ابن فلان، بذكر اسم الشخص الذي أوصاه، ثم يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع، الذراع الشرعي من رؤوس الأصابع إلى المرفقين، يعني قدر شبرين تقريبا، فيسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، صفي رسول الله وصديقه وثانيه في الغار، جزاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتأخر إلى صوب يمينه، من في عن اليمين؟ سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، بقدر ذراع، فيسلم على عمر رضي الله عنه فيقول: السلام عليك يا عمر الفاروق، أعز الله بك الإسلام، جزاك الله عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خيرا. فإذا هذا من آداب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه الفضل والخير العظيم. ومن الأدلة على أن الميت، يعني مثلا إذا واحد قرأ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذا ليس معناه أن المرء إذا مات لا ينتفع بعد موته، وهذا ليس معناه أن المرء إذا مات كذلك لا ينفع، إنما المقصود به انقطع عمله إلا من ثلاث، أي انقطع عمله التكليفي الذي به تتجدد له الحسنات. لكن ليس معناه أن الواحد إذا مات لا ينفع بعد موته، لا. أليس ورد في الحديث الصحيح أنه إذا دفن المرء وأتى أصحابه يلقنوه حجته؟ شو يعني تلقين الحجة؟ بعد أن يدفن ويوضع عليه التراب بيقولوا له: يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله، يا عبد الله ابن أمة الله. لما قالوا له أول مرة قال ينتبه، لما قالوا له تاني مرة قال يستوي قاعدا، لما قالوا له ثالث مرة قال يقول أرشدنا يرحمك الله. مين بيقول هالكلام؟ الميت وهو في قبره. أرشدنا يرحمك الله، شو معنى يرحمك الله؟ أليس دعاء؟ معناه الميت أليس ينفع بعد موته؟ طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم في معراجه أليس التقى بالأنبياء في السماوات؟ أليس عرج به إلى السماء السابعة وفوق السماء السابعة؟ أليس عرج به إلى مكان وهو في ذلك المكان سمع كلام الله؟ أولا، ملاحظة مهمة، ليس معناه أن الله في جهة فوق، لا. ليس المقصود بمعراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى أن الله تعالى فوق في السماوات العلى، لا، ليس هذا المقصود. وهذا الله تعالى بينه لنا في القرآن، نبهنا إليه في القرآن بقول الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أول شيء شو بدأ؟ سبحان. ما معنى سبحان الله؟ تنزه الله، تنزه الله عن النقائص. اللي بيكون بجهة فوق يا بيكون أكبر يا بيكون أصغر يا بيكون بقدرها، بكل الأحوال يعني له حجم معين، والذي له حجم معين احتاج إلى من جعل له هذا الحجم. اللي بيكون له حجم معين ما بيكون ليس كمثله شيء، لا يكون ليس كمثله شيء، لأن الذي ليس كمثله شيء معناه لا يشبهه شيء. المخلوقات فيها ما له حجم صغير، فيها ما له حجم كبير. فإذا الله تعالى خالق الأحجام لا يتصف بالحجم، فالذي يكون في جهة العلا من حيث المسافة والجهة هذا يكون له حجم، سواء كان حجما كبيرا أو كان حجما صغيرا. والذي يكون له حجم معناه احتاج إلى من خصصه بهذا الحجم، لأنه ليش منه أكبر ليه منه أصغر؟ بكل الأحوال معناته هو خصص بهذا الحجم بدل أن يكون أكبر أو أن يكون أصغر. والمخصص لا يكون إلها، المخصص لا يكون إلها. فإذا هذا عجز، هذا في نسبة عجز إلى الله تعالى إذا واحد قال إنه الله تعالى في جهة فوق. لذلك رب العالمين قال سبحان، تنزيه، انتبهوا لا تقعوا في التشبيه. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. شو قال؟ لنريه من آياتنا. يعني ما المقصود بالإسراء؟ أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام العجائب، آيات الله، العجائب التي تدل على عظمة الله تبارك وتعالى. هذا المقصود. ليس المقصود بالإسراء أو بالمعراج وصول النبي عليه الصلاة والسلام إلى مكان ينتهي وجود الله تعالى إليه، حاشا. كلنا نقول بإخلاص نية وصفاء قلوب ثلاث مرات:

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا وتقبل منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم. ربنا وارفع عنا ما أهمنا. ربنا واغفر لنا ذنوبنا. ربنا ونقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ربنا واغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا ولا تغسلها بالنار. ربنا وفرج كروبات المسلمين، وآت من حضر هذا المجلس سؤله يا كريم. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين، وتقبل اللهم منا بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وبحق أسمائك الحسنى وصفاتك العليا، وبسر سورة الفاتحة.
1: وهكذا أحبابنا، حول زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وفضلها وبيان عظم شأنها، كنا مع هذه المحاضرة القيمة التي ألقاها علينا فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش حفظه الله تعالى ورعاه.

0: ضمن سلسلة محاضرات زدني علما وتحت عنوان مسائل مهمة للحجاج. سنبقى الآن مع محاضرة اليوم التي يلقيها علينا الشيخ محمد يعرب بسج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تعالى في القرآن الكريم:

ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال تعالى أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. مع انقضاء شهر الخير والبركة شهر رمضان، يبدأ المسلمون في أنحاء الدنيا بالتجهيز لأداء فريضة الحج المباركة. ولا شك أن للحج أحكاما لا بد من مراعاتها ليصح القيام بهذا الفرض على الوجه الذي أمر الله تعالى به. وإن الكلام في تفصيل مناسك الحج يطول جدا، ولا يكفي مجلس واحد لاستيعاب ذلك كله، ولكنني أريد في هذا المجلس أن أنبه إلى 4 مسائل مهمة. فأقول: المسألة الأولى، الحج له أشهر معلومة لا يصح أداؤه في غيرها. قال الله: